0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: وظف 5 ثوابت وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان لحظات يفتح الله له فيها أبوابا من الخير، ويمنحه من النعم ما يفرح به قلبه ويطمئن له باله، ويشعر معه بسعة في العيش أو رفعة في المكانة أو قبول بين الناس أو نجاح في أمر من أموره. وهنا يظهر امتحان دقيق لا يقل أهمية عن امتحان الشدة والبلاء، وهو التواضع عند النعمة. ليس كل من صبر على البلاء نجح في شكر العطاء، وليس كل من حزن عند الفقد عرف كيف يتواضع عند الامتلاء. لذلك كان من أعظم الأخلاق وأجمل الصفات وأرقى دلائل الإيمان التواضع عند النعمة. إن التواضع عند النعمة ليس ضعفاً ولا تقليلاً من قدر ما أنعم الله به على الإنسان، وليس تجاهلاً لفضل الله، بل هو الفهم الصحيح للنعمة. أن يعرف الإنسان أن ما عنده ليس من حوله وقوته وحدهما، وإنما هو من فضل الله أولاً وآخراً، وأن يدرك أن الذي أعطاه قادر على أن يأخذ، وأن الذي وسع عليه قادر على أن يبتليه، وأن الذي رفعه بين الناس إنما رفعه بحكمة لينظر كيف يكون قلبه بعد العطاء، وكيف يكون خلقه بعد الرفعة، وكيف يكون لسانه بعد القبول. أيها الأحبة، من السهل على الإنسان أن يشعر بحاجته إلى الله وهو في الضيق، لكن الامتحان الأعمق أحياناً أن يبقى محتاجاً إلى الله وهو في السعة، أن يبقى قلبه خاشعاً وهو يرى النعمة بين يديه، أن يبقى لسانه شاكراً لا متفاخراً، أن تبقى روحه متواضعة لا متعالية، أن يرى في النعمة منحة تستوجب الشكر لا سلما ينظر به إلى الآخرين من علو. إن النعمة إذا دخلت القلب بلا تواضع ربما أفسدت، ورب إنسان لم تهلكه الشدة بل أفسدته الراحة، ورب قلب لم تكسره المصائب ولكن أضاعه الإعجاب بالنفس. ولهذا كان التواضع عند النعمة صمام أمان يحفظ للإنسان قلبه ويصون عليه دينه، ويجعله أقرب إلى الشكر من الغفلة، وأقرب إلى الرحمة من الكبر.

أخوتي، من أكثر صور النعم في حياتنا نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الجمال ونعمة الأبناء ونعمة العلم ونعمة المكانة ونعمة النجاح ونعمة القبول بين الناس ونعمة الاستقرار ونعمة البيت ونعمة العمل ونعمة الذكر الحسن. كل نعمة من هذه النعم ليست مجرد متعة دنيوية، بل هي اختبار. اختبار للقلب، هل يزداد قربا من الله أم يبتعد؟ هل يتواضع أم يتكبر؟ هل يشكر أم ينسى؟ هل يرى فضل الله أم يرى نفسه فقط؟ إن المتواضع عند النعمة هو الذي إذا وسع عليه ازداد شكراً، وإذا ارتفعت منزلته ازداد أدباً، وإذا نجح ازداد تواضعاً، وإذا أحبه الناس ازداد خوفاً أن يكون في قلبه شيء من الكبر. هو الذي لا تسمح له نعمته أن ينسى أصله، ولا ينسى ضعفه، ولا ينسى أن كل ما لديه قابل للزوال إن لم يحفظه الله. إخوتي، التواضع عند النعمة يبدأ من داخل القلب، من طريقة النظر إلى النفس. هل يرى الإنسان نفسه فوق الناس لأنه يملك ما لا يملكون؟ هل يشعر أن نجاحه يجعله أفضل منهم بإطلاق؟ هل يظن أن النعمة دليل استحقاق ذاتي كامل، وأن من حرم منها هو أقل منه قيمة؟ إذا دخلت هذه المعاني إلى القلب، بدأت النعمة تتحول من باب الشكر إلى باب الفتنة. أما القلب المتواضع فإنه يقول: هذا من فضل ربي، ولو شاء الله لحرمت، ولو شاء الله لابتليت، ولو شاء الله لذهب ما عندي في لحظة، فكيف أتكبر بشيء ليس مني في الأصل؟ وكيف أتعالى على الناس بما لو سلب مني لم أملك له ردا؟ ومن هنا كان التواضع حماية للنفس من الغرور، فالغرور يجعل الإنسان يتعامل مع النعمة وكأنها ملك مضمون، أو فضل شخصي خالص، أو برهان تفوق على الآخرين. أما التواضع

إخوتي، من أجمل صور التواضع عند النعمة ألا يتغير الإنسان على من حوله. فبعض الناس إذا أتتهم النعمة تغير لسانهم، وتغيرت هيئتهم النفسية، وتبدلت معاملتهم، وربما شعر من حولهم أنهم لم يعودوا كما كانوا. إذا اغتنوا ابتعدوا عن البسطاء، وإذا نجحوا نسوا من وقف معهم، وإذا ارتفعت مكانتهم صاروا أثقل روحا وأقل رحمة وأسرع استعلاء. وهذا من علامات الخلل، لأن النعمة الحقيقية ينبغي أن تزيد الإنسان حسنا لا تكلفا، وتزيده قربا من الناس لا تعاليا عليهم، وتزيده خلقا لا جفاء. فإذا رأيت إنسانا أنعم الله عليه ثم بقي سهلا بشوشا قريبا، لا يتغير على من عرفهم ولا يزدري من هم أقل منه، فاعلم أن في قلبه خيرا، وأنه فهم النعمة على الوجه الصحيح. إن من أجمل التواضع أن يظل الإنسان بعد النعمة يرى الناس بعين الرحمة لا بعين المقارنة، ألا ينظر إلى الفقير باحتقار لأنه غني، ولا إلى الضعيف بتعال لأنه قوي، ولا إلى الأقل جمالا أو جاها أو علما بعين نقصان. فما عند الإنسان فضل من الله لا يجعل له حقا في احتقار غيره، بل يجعله مطالبا بمزيد من الشكر، ومزيد من اللطف، ومزيد من التواضع. أيها الأحبة، من صور التواضع عند النعمة أيضاً حفظ اللسان من الفخر المؤذي. فليس كل حديث عن النعمة شكراً، وليس كل إظهار لها محموداً، فقد يتحول الكلام عن النعمة إلى باب كسر لخواطر الناس، أو إلى استعراض دائم، أو إلى مقارنة موجعة، أو إلى ما يوقظ الحسد، أو يرهق النفوس التي تمر بضيقة أو حرمان. المؤمن العاقل يفرح بنعمة الله، نعم، لكنه يضبط هذا الفرح بالأدب، يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث ومع من يتحدث، ويعرف أن الشكر ليس في كثرة الاستعراض، بل في صدق الحمد وحسن الاستعمال ولطف التعامل مع من لم يعطوا ما أعطي. ما أجمل الإنسان حين ينعم الله عليه ثم لا ينسى المتعبين، لا ينسى أصحاب الحاجة، ولا ينسى من ضاقت عليهم الدنيا، بل يزداد رقة، لأنه يعرف معنى الفضل، ويشعر أن من شكر النعمة أن لا يجرح بها أحداً، وأن لا يجعلها سيفاً على مشاعر الناس. إخوتي، من أعظم دلائل التواضع عند النعمة خدمة الناس بها. فإذا آتاك الله مالاً فتواضعك أن ترى للمحتاج حقاً، وإذا آتاك علماً فتواضعك أن تعلم به لا أن تتكبر به، وإذا آتاك منصبا فتواضعك أن تستخدمه في الخير لا أن تنتفخ به على الخلق، إذا آتاك جمالا أو قبولا فتواضعك أن لا ترى نفسك فوق الآخرين، وإذا آتاك نجاحا فتواضعك أن تفتح الباب لمن بعدك لا أن تغلقه من خلفك. فكل نعمة في الحقيقة مسؤولية، والتواضع فيها من أجمل صور القيام بحقها، لأن الإنسان

حين يخدم بنعمته يشعر أنها أمانة، وحين يحتفظ بها لنفسه متكبرا يوشك أن تتحول إلى فتنة. ومن جميل هذا المعنى أن المتواضع لا يشعر أن العطاء ينقصه، بل يرى أن النعمة تزداد بركة حين تمتد إلى غيره. فالمال المبارك ما نفع، والعلم المبارك ما هدى، والجاه المبارك ما شفع، والنجاح المبارك ما ألهم، والمكانة المباركة ما حملت صاحبها على مزيد من التواضع والإنصاف.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: كما تاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم، تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله

0: إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار، وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما.
1: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليماً.

بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

أَوْصِيهِمْ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً.

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن

نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون

أصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد

بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً.

نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا

قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: كن حذراً. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
3: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: انت تستمع إلى جدة اف

0: الدف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها

0: تقنية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: بعد ذاك الحب حبيبي والغرام افترقنا ونلتقي غربة حرام، نحجب النظرات واللهفة تروح، ما يظل بيناتنا بس السلام والله حرام.
1: أنت تتكلم.

0: في شيء ورديت أبدا ناقصني
1: أنتم والله ناقصين
0: لا تحسب الناقص ناقص شوي يا من بها رد استهنت لا قلت لي أنت تعرف وش معنى ما لف أمر وصل القرار غير إني أنتظرك تجي توفي الوعد أنت تعرف وش معنى صار

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائي.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

نشأة الكون وبداية الخلق كانت ولا زالت محل أخذ ورد إلى اليوم، ولعل نظرية الانفجار الكبير The Big Bang Theory هي أكثر نظريات نشوء الكون قبولاً وأقربها للعقل والمنطق. وفي حلقة اليوم عزيزي المستمع، سوف نعرض باختصار شديد لتلك النظرية، وسوف نتعرف على جذور وبدايات تكون الكون، وكيف كانت بدايات خلق الله للكون كله. فمن هنا ومن هنا فعلا كانت بداية البدايات. الجذور، نشأة الكون، الانفجار الكبير.

0: معظم العلماء يعتقدوا أن نشأة كل شيء بدأت في لحظة واحدة، سموها بالانفجار العظيم، وهذا الكلام صار قبل أكثر من 14 مليار سنة. ولكن مدام الانفجار الكبير صار من زمان كده، كيف نعرف أنه هذا الكلام صار فعلا يا مؤيد؟ أو بمعنى آخر، إيش الأدلة اللي استندوا عليها العلماء في بناء هذه النظرية؟
1: أختصر لك أدلة العلماء في كم نقطة كده، أو عشان الوقت أذكر لك نقطة واحدة، وهي أن الكون آخذ في الاتساع. فنحن عندما عرفنا أن المجرات تسير مبتعدة عن بعضها بسرعة مئات الآلاف من الكيلومترات في كل ثانية، فهذا يدلنا بشكل أو بآخر بأن الكون آخذ في الاتساع، وهذا يعني أنه في الماضي كان أصغر إلى درجة أنه في يوم ما قبل 14 مليار عام كان الكون كله متمركز في نقطة واحدة.
0: كلام معقول. طيب خلينا نخش في الموضوع ونعرف كيف بدأ كل شيء بعد الانفجار العظيم هذا، وكيف خلق الله الكون بعبارة أدق.

0: ارتجعني الانفجار الكبير غاز الهيدروجين، وبذرات الهيدروجين سوف يبدأ الكون في التشكل.
1: ذرات الهيدروجين مادة مثالية، لأنه مع الحرارة والضغط تتشكل منه ذرات مواد تانية كثيرة.
0: بعد الانفجار الكبير لم تنتشر تلك الذرات.

0: بالتساوي، فتكونت جيوب وكتل مختلفة في جميع الأرجاء، وذلك ما أدى فيما بعد إلى تكون المجرات نتيجة قوى متعددة أهمها الجاذبية.
1: يعني اللي يقصده مؤيد بالجاذبية هنا إنه هذيك التكتلات للمادة في الكون نتجت عنها جاذبية، فكل تكتل أو تجمع للمادة سوى لنفسه جاذبية وبدأ يلم المواد اللي حواليه والذرات. معناته الجاذبية هي العامل الأهم في تكون المجرات هنا.

0: الكون قبل 13 مليار و400 مليون عام. بعد الانفجار العظيم ب300 مليون عام وداخل المجرات التي هي في طور التشكل، تستمر الجاذبية بضغط سحب الغاز والغبار الكوني معا، وذلك يولد قدرا كبيرا من الطاقة والحرارة.
1: ولما توصل الحرارة 10 ملايين مئوية، ذرات الهيدروجين تبدأ في الاندماج مع بعضها، وهذا يسوي لنا هنا عنصر جديد وهو الهيليوم، وهذا يسوي انفجارات هائلة جدا في الطاقة الصافية.
0: نتيجة لتلك الانفجارات والتفاعلات ولدت بالكون النجوم الأولى،
1: وبدأت تشوف في الكون اللي كان كله مظلم صرت تشوف فيه أنوار هنا وهناك منتشرة في كل مكان، تنشر الطاقة والنور والحرارة في الكون الجديد.
0: ولدت النجوم وانتشرت بالبلايين، ولكن لم تكن بتلك الحقبة قد خلقت الكواكب. ولتشكل الكواكب وبالتالي الأرض والإنسان والحضارة، كان الكون بحاجة إلى ذرات أخرى غير الهيدروجين والهيليوم.
1: داخل النجوم تحدث تفاعلات عنيفة، مصانع تدمج الهيدروجين وتحوله للهيليوم، والهيليوم يتحول للليثيوم. باختصار داخل هذه النجوم تتشكل أهم العناصر اللي نحتاجها عشان نعيش.
0: ذلك يعني أنه قبل أكثر من 12 مليار عام بدأت النجوم بصنع الحديد والكربون وغيرهم من العناصر الرئيسة في خلق الكواكب والحضارة الإنسانية، من بناء للمدن والمصانع وكل الإنجازات البشرية، بل وكانت تلك العناصر هي اللبنات الأساسية لخلق الإنسان. لكن العناصر الأثقل من الكربون والحديد والضرورية لبناء العناصر اللازمة للإنسان وللحضارة مثل الذهب والنحاس واليورانيوم لم تكن تكونت بعد.
1: النجوم زي ما اتفقنا إنها المصانع اللي سوت الحديد والكربون وغيرها، ما تقدر تسوي تصنع المواد اللي أثقل من كده زي الذهب والنحاس واليورانيوم. وبما أن النجوم هي أقوى المصانع الموجودة حتى اليوم في تكوين ودمج العناصر، فإيش العمل في ذي الحالة؟ النجوم ما عندها طاقة تكفي لصنع هذه العناصر، كيف تكونت إذن تلك العناصر يا مؤيد؟
0: ياسين، لو لم تكن تلك المصانع تملك الطاقة الكافية لصنع تلك العناصر، فالحل هو تفجير ذلك المصنع نفسه.

0: بعد عدة ملايين من السنين لتكون النجوم، انفجر عدد من تلك النجوم في ظاهرة تسمى السوبرنوفا. هذه الانفجارات هي أعظم الانفجارات بالكون بعد الانفجار العظيم. تلك الانفجارات العظيمة كونت الطاقة اللازمة لدمج العناصر الأثقل ولتكوين عناصر جديدة وثقيلة مثل الذهب واليورانيوم وبقية العناصر الهامة التي سوف تشكل العناصر الأساسية لبناء حضارة الإنسان.
1: بمعنى آخر، نحن وحضارتنا الله خلقنا من غبار النجوم هذا. حتى في دمنا تلاقي حديد مثلا، يعني بدون السوبر نوفا والنجوم ما كان وجد شيء في هذا الكون. انت تأمل حتى الفيتامينات وداخل طعامنا نفسه وجسمنا نفسه، تلاقي النحاس، الزنك، السيلينيوم، تلاقي كل شيء الله خلقه من النجوم والسوبر نوفا. يعني هذه هي بدور الحياة على الأرض، النجوم وغبار النجوم.

تلك العناصر التي كونت الحضارة والإنسان على الأرض، وهي التي قادت تاريخ البشرية ورافقته في رحلة تطوره واكتشافه لحقائق الكون، ووضعت العلم بين يديه وطوعت له الطبيعة. فقد خلق الله ذلك الكون العظيم كله، ثم خلق الإنسان لكي يفكر ويكتشف تلك العظمة ويكشف عن كل تلك الأسرار. فسبحان الله.

عمر الكون يقدر بثلاثة عشر مليار وأربعمائة مليون عام تقريباً. فلو افترضنا أن عمر الكون ذلك يساوي سنة نسبياً، بالتالي فإن الانفجار العظيم بدأ في بداية العام الماضي بحسب هذا المقياس، ويكون كوكب الأرض تكون في الشهر العاشر من هذه السنة، والحيوانات الأولى خلقها الله على اليابسة في الشهر الثاني عشر. البشر خلقوا قبل ساعة ونصف تقريباً من نهاية العام. عصر النهضة والتطور العلمي والثورة الصناعية وعصر الفضاء والتكنولوجيا كلها ظهرت قبل ثانية واحدة من نهاية هذه السنة. قال تعالى: إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا. صدق الله العظيم.

الجذور، أعدها وأخرجها عادل الزهراني، وقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. إلى اللقاء.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها.

0: صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة FM.
4: السلام عليكم. في عالم كرة القدم لا ينظر إلى المنتخبات الوطنية على أنها مجرد فرق تركض في المستطيل الأخضر، بل هي واجهة للواقع الرياضي لأي دولة. وفي المملكة العربية السعودية هناك تقدم مضطرد يشهد به الجميع في الجانب الرياضي، وخصوصا دوري روشن السعودي والمشروع الرياضي العظيم المرتبط به. لكن ما زال وضع المنتخب بعيد جدا عن هذا التقدم الكبير في المجال الرياضي بشكل عام في المملكة. اليوم في هذه النافذة الرياضية الأسبوعية من البرنامج اليومي نقاش، وبعيدا كما نقول دائما عن الجوانب الفنية لأن لها برامج متخصصة في إذاعة جدة، نحن نقرأ في الاستراتيجيات والمشهد بشكل عام. اليوم نتحدث عن العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نحن؟ لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي

0: هذا العنوان المعبر والكاشف، العنوان الوطني الرياضي في عالم المستديرة، ما الذي نعنيه بهذا العنوان؟
1: شكرا جزيلا. فكرة العنوان عموما بشكل عام هي موجودة منذ القدم، عناوين الأفراد وعناوين الكيانات وآليات تطبيقها موجودة في مختلف البلدان.
0: نعم.
1: بالمناسبة وتأكيدا على حديثك قبل دقائق، المملكة متطورة في كل الجوانب ومتطورة في جانب العنوان بما يسمى العنوان الوطني الذي ربط بالخدمات وبالجهات الحكومية وغير الحكومية. يعني نحن في موضوع العنوان الوطني متطورين على مستوى العالم. عنوانك يعني كيف نصل إليك، أين أنت لكي نصل إليك. أما العنوان الرياضي فهو أين وصلت لكي يعرفك العالم أو يعرفك الآخرون. فهذا هو فكرة العنوان. زي ما ذكرت العنوان هو الأداء للمنتخب، هو الواجهة الأولى للأداء الرياضي في أي دولة. طبعا العنوان الوطني الرياضي 3 محاور، 2 أساسية والثالث أقل بكثير، يعني في دوره المحوري كعنوان. عندنا المنتخب هو محور أساسي، بطولاته، منجزاته، تاريخه، حضوره، نجومه، هذا هو العنوان الوطني الرياضي لأي دولة. العالم يتكلم عنها رياضيا في كرة القدم من خلال منتخبها.
0: نعم.
1: العنوان أو المحور الثاني اللاعب، أين يلعب اللاعب، أي دوري يلعب، هل يلعب يعني بشكل عام، يعني مثلا اللاعب السعودي أين يلعب، هل أي دولة في العالم هل عندها لاعبين يلعبون في الدوريات الكبرى في العالم، هذا أيضا عنوان كبير. المحور الثالث والأخير وهو النادي، النادي هو المصنع، لكن الأندية أصبحت متداخلة وعابرة للدول وحتى عابرة للقارات. يعني أعطيك مثال سريع، أفريقيا وأمريكا اللاتينية يتم إعداد لعيبتها حتى لعيبة منتخباتها في أوروبا. فين أين نحن من عمل خطوات ذكية في هذا الاتجاه؟ لكن خطوات صحيحة وليس للأسف الموجود. الموجود الذي حدث إلى الآن مجرد محاولات تسويق بدائية للاعبين غير قادرين على الحضور الخارجي.
0: طيب
1: المنتخب أولا والنادي ثانيا، احنا ذكرنا هذه الفكرة، المنتخب هو الأول، أن اللاعب الثاني، آخر شيء النادي، وأنا أعطيها 50 المنتخب، 40% اللاعب، 10% النادي.
0: طيب يمكن أجبت على هذا السؤال في ثنايا إجابتك السابقة، لكن ودي تفصل في موضوع تعريف المستمعين، ما هو العنوان الوطني لأي دولة تريد أن تنجح في عالم المستديرة؟
1: أي نعم، يعني احنا كيف بشكل آخر المنجز، عنواننا هو المنجز زي ما ذكرت سابقا، ماذا أنجزت وماذا حققت، هذا هو عنوانك الوطني الرياضي لأي دولة في العالم.
0: نعم. طيب بما أنه أنت وضعت المنتخب الوطني لأي دولة في المرتبة الأولى بنسبة 50% لتحديد الهوية والعنوان الوطني الرياضي لأي دولة، السؤال بالنسبة للمنتخب كيف يجب أن يكون بحيث أنه يحقق عنوان وطني لائق بأي دولة؟
1: في 3 محاور، البطولات القارية هذا محور يعني أساسي، والبطولات الإقليمية، المشاركات الإقليمية، وحتى أيام الفيفا تعتبر في النقاط، وكأس العالم، هذه 3 مستويات لتحقيق العنوان الوطني. فأين أنت كمنتخب وطن في قارتك؟ أين أنت في كأس العالم؟ هذه الأساسيات. وإن كان هناك بطولات إقليمية زي عندنا، احنا يوجد اكثر من بطوله اقليميه، الخليجيه والعربيه، ايضا لها يعني وزن في العنوان، خصوصا في الفترات الاخيره، يعني اصبحت بطولات قويه خصوصا لا سيما البطوله العربيه. فاحنا لو جينا بس يعني رجعنا على منتخبنا السعودي، لابد ان يكون عنواننا متواكب مع ما تشهد المملكه من تطور، والذي ذكرتم انتم جوانب منه سابقا، تطور في كل المجالات، تطور في جوانب رياضية أخرى محققين فيها إنجازات زي الفروسية وبعض الألعاب الفردية. لابد أن يكون العنوان مواكب لتطلعات القيادة حفظها الله،

0: مواكب للرؤية الوطنية، مواكب للدعم السخي، مواكب لشغف الجماهير وحب الجماهير للمنتخب، هناك يجب أن يكون العنوان.
1: طيب
0: منتخبنا يجب أن يذهب إلى العنوان هو بنفسه حتى يصبح هو عنوانه.
1: طيب بناء على هذه الإحداثيات بين قوسين اللي ذكرتها، اللي هو الجانب العالمي والجانب القاري والجانب الإقليمي، أين يقع عنوان المنتخب الوطني ضمن هذه الإحداثيات؟
0: والله حقيقة
1: كيف يمكن تغيير هذا الموقع؟
0: حقيقة يعني أنا عجبني استخدام مصطلح الإحداثيات في الأكسس اللي هي تحدد الموقع، سواء إحداثيات ثنائية المحور ولا ثلاثية المحور ولا رباعية. منتخبنا حقيقة الآن في حالة توهان، حالة بحث عن العنوان الذي يستحقه، وحالة البحث هذه أخذت وقت طويل، ونأمل أن لا تطول أكثر. أنت ذكرت أنه هل يجب أن يتغير؟ نعم يجب أن يتغير العنوان، لكن كيف يتغير؟ عندما نحقق البطولات الإقليمية اللي ذكرتها، وعندنا بطولة إقليمية قريبة أقل من شهرين، والقارية، ثم الخروج إلى مستوى مونديالي يلفت أنظار العالم. هذا هو العنوان، بغير كذا ما عملت عنوان ويبقى عنوان في إحداثيات وقراءات منخفضة بصراحة.
1: وخصوصا أنه الجماهير متعطشة لبطولات، احنا نتكلم عن 30 سنة صفر بطولات.
0: أي نعم، ولا يزال الجمهور السعودي حاضر والمشجع السعودي حاضر ومحب.
1: صحيح، لكن الشغف قل بصراحة.
0: صحيح، والسبب النتائج، والسبب عدم قناعة الأنصات الرياضية بشكل كامل بالعمل الموجود. نشعر كلنا كرياضيين وكمشجعين أن هناك أحسن مما يحدث الآن ومما نشاهده عبر 30 سنة.
1: نعم، طيب خلينا نطلع فاصل دكتور عبد الرحمن ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نقع اليوم؟ ما هو موضوعنا اليوم في نقاش؟ أجدد الترحيب بضيف الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، اليوم كيف نقدر نعيد الشغف إلى الجماهير تجاه المنتخب؟ لأنه يمكن تتفق معي أنه الشغف قل بشكل كبير، أصبحت الجماهير عندها شغف لمباريات أنديتها أكثر من مباريات المنتخب.
3: صحيح، نعيد الشغف هذا إذا رجعنا للمنصات وتحقيق بطولات وتحقيق مستوى مشرف، وذوبنا الترسبات الموجودة وأبعدنا عن المنتخب أي شوائب تعيق العمل الفني والإداري في المنتخب. لهذا سيعود لك المدرج في بطولة واحدة أو منافسة واحدة، لأن حب المنتخب زي ما ذكرنا سابقا ما زال موجود، لكن نحتاج عمل صحيح فقط. العمل الصحيح، عندنا إيمان بأن اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية قادرة على تحقيق أشياء حتى بالواقع، يعني ولو قلنا ما في مواهب على مستوى عالي، بواقع كل المتغيرات الموجودة في أروقة كرة القدم السعودية.

0: لكن بعمل جيد في المنتخب راح نحقق بطولة.
1: طيب
0: لو... غير البطولات ما فيها لا يمكن أن ترفع مستوى العنوان الوطني الرياضي للمنتخب.
1: طيب لو تحدثنا عن الواقع الحالي اليوم، الاتحاد السعودي بلا رئيس، ونحن مقبلون على استضافة بطولة قارية هي كأس آسيا، وتعني لنا الكثير كونها على أرض المملكة العربية السعودية، ولنا تاريخ مشرف في تسيد آسيا من 84 إلى 96 كبطل وكوصيف عام 92، وبطل 84 و 88 وصيف 92 كما ذكرت، وبطل 96. في ظل هذه الظروف الموجودة الآن، كيف تقرأ المشهد؟
0: أقرأ المشهد أنه زي ما هناك توهان على مستوى استراتيجي، الآن في توهان لحظي، ولكن اللحظة هذه تحتاج قرار سريع، بغض النظر عن أنه ما في اتحاد كرة قدم منتخب الآن، والاتحاد رئيس الاتحاد قدم استقاله، هذه كلها ما هي مهمة. المهم العمل في المنتخب يكون خارج هذه الإطارات كلها، بقرار بس، بقرار وخلهم يشتغلون بس. القرار هو تكليف جهاز فني يشتغل من الآن، إذا ما هو من الآن من بكرة. وطبعا من وجهة نظري أنا جهاز فني وطني منتقى بعناية.
1: هذا حنجي لها موضوع الجهاز الوطني المنتقى بعناية، بس أنت تخاف تبدأ الآن ويجي لما ينتخب رئيس يجي يقول لا أنا ببدأ من الصفر كالعادة، كل رئيس يجي يجب ما قبله ويبدأ من جديد.
0: لذلك أنا قلت لك من هنا تدخل الرئيس صاحب اسمه الملكي رئيس اللجنة الأولمبية الآن في الوقت هذا في وقت الفراغ، لأن الوقت ضيق ولا يسعنا فيه التأخير ولا يوم واحد، ما يسعنا التأخير 24 ساعة بشكل إدارة الشكل القانوني لاتخاذ القرار، هذه ما هي قضيتنا. المهم أن يمسك المنتخب جهاز فني يمسك المنتخب. أنا يعني استجابة مع كلامك، إذا عمل هنا الآن عمل ممنهج لتدريب المنتخب ريثما يتم اختيار أو انتخاب مجلس إدارة، ستكون عدة بطولة وستكون قريبين من بطولة أخرى. المجلس الإدارة الجديد إذا كان بالفكر ويرى أنه جريء لخوض المغامرة ونسف ما عمل في الشهرين الثلاثة هذه والمجيء الجديد، أهلا وسهلا يتحمل المسؤولية.
1: طيب
0: أو يترك الفكرة تستمر إلى ما بعد كأس آسيا.
1: طيب لو تناولنا الفكرة اللي تطرحها اللي هو فريق فني وطني منتقى بعناية، ما هي الرزمانة اللي أنت تقترحها بحيث الجمهور يستوعبها ويعرف هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، هذه الخطوة الثالثة، شيء واضح ومعروف بعد أن يتم اختيار هذا الفريق بعناية؟
0: تمام، أحسنت وجون تمنحني بعض الوقت هذا. افرض أنه اليوم اتخذ القرار والفريق هذا مسك العمل،
1: نعم،
0: ممكن أي متطلبات يتطلبها، وهي المتطلبات العادية لأي عمل رياضي، وبالأسماء اللي ذكرناها على افتراض ذلك، الدكتور عبد العزيز الخالد، الكابتن يوسف خميس، الكابتن حمد كريري، الكابتن سعد الشهري، ومن حقهم الاستعانة بأي مدربين آخرين أو مساعدين آخرين وما إلى ذلك. أول شيء سيكون عملهم، وأرجو أن تمنحني الوقت، إدارة فضل. حدث يعني إدارة حدث وإدارة طوارئ، ما هو مدرب طوارئ، لا، أعملهم خطة طوارئ على مدى 6 أشهر. خلينا ننظر كذا للاستحقاقات القادمة. أولا عندنا الدوري قادم بعد 2 أسابيع، دوري روشن ودوري يلو. ثانيا عندنا الخليج بعد يمكن 2 شهر، عندنا آسيا بعد 5 أشهر من الآن، بعدها البطولة العربية. هذه 4 استحقاقات. أوكي، ليش أنا ذكرت الدوري؟ لأن الدوري هو الخامة العمل عليها، فنأتي باللاعبين من الدوري، ولا عندنا لاعبين في دوريات أخرى إلا لاعب واحد خلاص هذا معروف على جنب. طيب شكل فريق العمل اليوم، اليوم يبدأ باجتماع لقاء حضوري أو عن بعد، أو لقاءات حضورية بعدها عن بعد. أوكي، هذه الخطوة الأولى، أنا راح أعملها لك خطوات، بس تابعني في الأرقام إذا ما أخطأت.
1: نعم.
0: عقد الكابتن الدكتور عبد العزيز مع 4 أو 3 الآخرين أول اجتماع، الاجتماع الأول فيه يعني رسم بعض الخطط واتفاقيات كذا عامة، واختيار مبدئي للفرق المساعدة. أنا أختار مدربين مساعدين، أختار مدربين لياقة، اللياقة ممكن فيها أجنبي فيها سعودي، أنا أعرف مدربين سعوديين ممتازين في اللياقة، سيد الدكتور منصور الصويان والحسين الحسيني اللي في الهلال.

0: ما ابغى اذكر اسماء الان، انا يهمني الان اربعه. طيب في خطوه ثالثه، اختيار اللاعبين. انا راح اعمل مقترح كذا، وهذا المقترح راح اربطه بشيء عالمي. كل المدربين الاربعه يختارون، طبعا انا في فكرتي العامه وتفاصيلها في برنامج حاسوبي يتم الاختيار فيه ومعلن والجمهور يشاهد ساعه الاختيار التشكيله الواسعه، لكن خلينا نختصر بس بشكل سريع. كل واحد من الاربعه يختار 40 لاعب، اوكي، من دوري روشن دوري يلو لازم يختار 40 لاعب. طبعا انت تشوف هنا العدد كبير،
1: كل واحد من هذول الاربعه
0: يختار 40. خلينا انا اكمل لك ليش. انا بعطيك مثال بس سريع.
1: لا بس قبل ما تكمل، وش المعايير اللي مثلا المعايير الفنية اللي يجب مراعاتها في هذا الاختيار؟
0: راح نوصلها. هم مدربين ويعرفون معايير اختيار اللاعبين، لكن راح نوصل للمعايير. راح أحكي لك قصة سريعة، وهذا سؤالك مهم عن المعايير. القصة سريعة، 94 منتخب البرازيل حقق كأس العالم بنجوم كبار جدا جدا، معروف الكوكب، الناس حافظ أسماءهم، شاهدوا أربعة، رونالدو، نازاريو، روبرتو كارلوس، سام بايو، المهم مجموعة إلى آخر، مجموعة كبيرة كافوا. بعدها أوكلت المهمة، أخذوا كأس العالم خلاص. بعدها أوكلت المهمة إلى زجالو، طبعا زجالو يمكن يصنف مدربي العالم، هو واحد من ثلاثة على مستوى التاريخ. زجالو إيش عمل؟ الذي قرأ صحف ومجلات رياضية عام 95 96 97 ما قبل 98 يعرف إيش عمل زجالو. بحث عن اللاعب البرازيلي في البرازيل وفي مختلف الدوريات الأخرى، بدأ بثمانية لاعب،
1: 800
0: صف منهم إلى 400 إلى 200 إلى 100 إلى أن أختار التشكيلة. ما غير في التشكيلة 94 إلا خمسة لاعبين، جاب برانكو واسمه كذا أنا ناسيها الآن، برانكو المهم خلي الأسماء. المهم شوف العمل هذا في منتخب البرازيل، ووصل النهائي 98، ما أخذ الكأس صح أمام فرنسا، لكن في فرنسا ولها ظروف، المهم وصل النهائي. ثم امتداد العمل 2002 حققوا كأس العالم مرة ثانية. الشاهد أنه أنا أقول كل واحد يختار 40 لاعب وفق معايير فنية وبدنية وإلى آخره. يمكن نرجع لها، بس أنت يعني ما تبغانا ندخل في النواحي الفنية البحتة. لما يختارون 40 لاعب، كم عندي، كم العدد راح يكون؟ أقصى 4 ضرب 40 160، وأدناه لو اتفقوا على 40 ما بين 160 و 40. أوكي، الآن أنا عندي عدد من اللاعبين، قول 100 مثلا، يعني لأنهم سيجمعون على أسماء أكيد وأسماء أخرى، لازم يجيب لي 40 من دوري روشن، خلص من دوري روشن جيب لي من دوري يلو، لأن ترى لا دوري يلو ممكن إحنا بعملنا هذا مجموعة لاعبين من دوري يلو يبرزون، تقدم لهم عروض أندية روشن.
1: والدليل محمد العويس الحارس المتألق في كأس العالم كان من نادي في دوري يلو.
0: اي نعم، يوجد خامات، يوجد، بس هم اذا مدربين اشتغلوا وفكروا، وما يهمني انهم يصيرون اساسيين في المنتخب الان، يهمني ان اجيد الخامات انا وبعدين اشتغل عليها، لان المساله استراتيجيه. طيب انا اخترت مجموعه من اللاعبين، افرض 100 لاعب، المرحله اللي بعدها والخطوه هذه كلها خطوه يمكن في اسبوع، ابلاغ كل لاعب ان اسمه ورد ضمن القائمه الموسعه تمثيل المنتخب، اوكي، جميع اللاعبين في دائرة الاهتمام والأنظار لفريق العمل الفني وللمتعاونين معهم. والمسألة هنا مسألة قياسات اللي تقول عليها، معايير، قياسات للأداء، قياسات بدنية، قياسات فسيولوجية، قياسات مهارية، قياسات شخصية نفسية، كلها نعمل لها كل حاجة قائمة عمل لهم، أوكي، لهم ومتابعة لهم وغيرهم من الألف لاعب مثلا اللي في الدورتين دوريين روشن ويلو، كلهم على العين، إذا أحد تفوق سيجد مكانه.
1: بس يا دكتور تشوف
0: ما هو تعامينا عنه،
1: تشوف يا دكتور
0: ما هو الفرصة هذه مرحلة.
1: طيب قبل ما ننتقل للمرحلة هذه، بس يعني تشوف أنه عندنا رفاهية الوقت، لو قلنا فرضنا ما هو 160 100 لاعب، عندنا وقت لفرز واختيار العدد المطلوب؟
0: السلام عليكم، ممتاز، أنا تعجبني أسئلتك الذكية. الاختيار لو أخذنا فيه أسبوع، أوكي، يكون لسه برنامج، عفواً الدوري ما قد بدأ. وأنت تقول عندنا رفاهية، خلص إحنا عندنا 15 يوم من الدوري، لو وصلنا إلى يوم 10 وإحنا وصلنا إلى

0: 120 لاعب او 100 لاعب، تواصلنا معهم، تواصلنا مع انديتهم في يعني لازم اتاحه التواصل بشكل سريع جدا. طبعا الكلام هذا ما هو موجود حاليا عالميا لان في المنتخبات الكبيره، لانه لاعبين مشتركين في انديه كبيره، لكن احنا برنامج تطويري. طيب احنا قلنا بلغنا النادي وبلغنا اللاعب، اوكي، وشوف هذه بسرعه، عندنا 100 قول 120 لاعب، كل لاعب في نادي او مثلا اكثر من لاعب في نادي، مبلغ النادي الان في خلال اسبوعين قبل ما يبدا الدوري بان عندنا فلان وفلان وهذا مستواهم، احنا اخترناهم في القائمه الاوليه للمنتخب، ودنا تركز معنا عليهم كجهاز فني. طبعا لازم يكون مع الفريق العمل هذا فريق ميداني، خدمات مساعده، يعني مثلا احنا اربعه كمدربين معهم اقل شيء ثمانيه بس للتواصل، فريق تواصل. اوكي خلاص، احنا الان على مشارف الدوري، بدا الدوري، اوكي، بدا دوري روشن، بدا دوري يلو، كل لاعب عندنا محول الى داتا، الى ارقام، الى المعايير اللي تقول عليها. اذا قدرنا نحمل الداتا على برنامج حاسوبي ويديره فنيا قائد الفريق العمل وكلهم يشتغلون عليه الاربعه، ممتاز جدا. الان بدا الدوري بعد اسبوعين، تقول عندي الرفاهيه اخذ اربع جولات، كل لاعب من 120 لاعب لعب اربع مباريات.
1: هذا اذا ما كان احتياط في نادي،
0: لا احتياط خلوا احتياط ما هو مشكله، نشوف اللي بداله. لان زي ما قلت لك في الخطوه اللي قبلها كلهم تحت الانظار، واي واحد غيرهم يتفوق هو تحت الانظار ومتاح له ان يكون موجود. لعبنا اربع جولات، نعيد توصيف التشكيله مره كفريق العمل، يعيدون الاختيار مره ثانيه، كل واحد يسجل 40، انه ال40 اللي بقي عليهم شفتهم في اربع جولات في اربع مباريات او اختفى او جاء غيره، عادنا التشكيل بقائمه جديده. غالبا القائمه الجديده 80% الى 70 ستكون اسماء موجوده في القائمه الجديده، تمام. احنا الان نحدد حاجه اسمها اللاعب المعياري بعد اربع جولات.
1: وش هو اللاعب المعياري هذا؟
0: اللاعب المعياري يعني انا زي ما ذكرت لك سابقا، احول اللاعب الى ارقام في المهاره، في القوه، وفي عناصر اللياقه، المرونه، قوه التحمل، اللياقه النفسيه، كل حاجه لها ارقام، كل حاجه لها ارقام. الانسجه العضليه والشغل الفسيولوجي لازم يكون معنا طبيب، مش مشكله اي لاعب في اي، يعني اذا احتاج انا اقيس قياسات لاعب فسيولوجيه اتعاقد مع مستشفى ولا مع مركز متطور للمختبر، يعني احول اللاعبين لارقام. عندي برنامج احط فيه الارقام، افضل القياسات في محاور القياس الاداء هي المعياريه. يعني عندي واحد اكتشفت انه عندي مهاره، لاعب ماهر ياخذ 90% في المهاره، خل هذا اللاعب معياري في المهاره. اكتشفت ان اللاعب عنده السرعه عالية جدا، هذا هو اللاعب كذا، يعني أعلى الأرقام هي الأرقام المعيارية. وجدت لاعب معياري متكامل فيه أكثر من صفة عالية جدا، هذا هو اللاعب المعياري الأول. أوكي خلاص، إحنا الآن يعني عملنا داتا بعد أربعة أسابيع وأسبوعين، يعني ستة أسابيع اقتربنا من البطولة الخليجية، باقي لها شهر، شهر وأسبوع خلاص نبدأ المعسكرات. وتبدأ اختيار التشكيلة اللي هي خلص
1: النهائية.
0: النهائية والباقي كلهم على عيننا، كل واحد جاهز. تبدأ التجربة الأولى وندخل فيها، وهي دورة الخليج. دورة الخليج هي ترى أيام الفيفا، في الفيفا ما هي رسمية زي القارية والعالم والمونديال، لكن إحنا لنا رسمية، ندخل بهدف تحقيق البطولة.
1: لا ومهمة معنويا لنا،
0: أعتبرها أقول لك بشكل رسمي ندخلها بطولة رسمية، وهدفنا تحقيق البطولة. حتى هذه البطولة غبنا عنها كثير، يعني آخر مرة حققناها ما أدري أو ما أدري، يعني المهم داخل البطولة نشتغل تقييم مستمر، تقييم على إعطاء قراءة وقيم، التقييم غير التقويم. أكيد يعني طبعا أنا أعمل تقييم مستمر، قراءة أرقام كل واحد أداء وكل شيء على مختلف الأساس، أداء فني وما إلى ذلك. مع التقييم المستمر هناك تحسين مستمر، بمعنى معالجة لأي خلل، بما في ذلك تطوير مستوى اللاعب نفسه ومستوى الفريق ككل. أنا كله عمل تطوير لكل اللي معاه، كل العمل هذا أستاذ عزام مبني على داتا وبيانات معيارية، ويستمر العمل فيه. كل تحسن لدى لاعب أنا أسجل فيه، لذلك عندي فرق مساندة لابد من تكون موجودة، وعلى يعني كافة الاستعداد في أي وقت لأي شيء يطلبه الأربعة الجهاز الفني. طيب انتهت البطولة، مثلا
1: حققنا
0: المركز الثاني ولا الأول، أنا أقول لو اشتغلنا صح ممكن نصل الثاني الأول وقريب الأول. طوالي بعد البطولة يبدأ عمل، ما ينتهي العمل، ورش مستفيضة للخروج بتقارير، الحاجة اللي تذكر ذكرناها سابقا الفيدباك، التغذية الراجعة عن كذا، قلنا في تغذية راجعة المفروض عن كأس العالم ما حصلت، الآن في دورة الخليج بعدها تغذية راجعة تطوير بناء على التقارير الموجودة، بعدها سيكون أمامنا شهرين من الاستحقاق القاري اللي هو الأساس. اشتغلنا البطولة دي، جبنا 120 لاعب، اخترنا منهم 26 لاعب، اشتغلنا عليهم، طورنا، الكل متاح له أن يمثل المنتخب، الدوري شغال، عيننا على الدوري وعيننا على الاستحقاق القادم اللي بعد 5 شهور من الآن آسيا، نسعى للدخول للبطولة ومنتخبنا في أحسن حالاته، ما في مدرب طوارئ، وفق معايير ومؤشرات وقراءات دقيقة واضحة قدامنا، كل شيء بالقراءة، كل شيء يعني عالم جودة رياضية، ندخل المنافسة، نخوض المنافسة مستضيفينها، هدفنا نيل الكاس وإعادة التربع على عرش القارة، شغلنا سليم، ما فيه بإذن الله تعالى ما فيه. تذكر السلبيات اللي ذكرنا سيذوبها وجود الفريق، خلاص نسينا السلبيات خلفنا، عمل إيجابي وطني، والإيجابيات اللي ستجلبها المعالجات اللي ذكرنا في الحلقة الماضية سنعملها كلها ستكون موجودة. هدفنا تحقيق البطولة، إذا وصلنا وحققنا البطولة فهذا ممتاز وخلاص أنجزنا، وهنا رجعنا أعدنا عنواننا الوطني، وإذا وصلنا مثلا دور الأربعة أو وصلنا النهائي وما حققنا خلاص هذا جيد جدا، يعني نعتبر عملنا شيء
1: عمل نقدر نبني عليه. طيب
0: أيوة نبني عليه للمستقبل.
1: ما ودي أقاطعك لكن مضطرين نطلع فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
3: العنوان الوطني في عالم المستديرة اين نقع هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور، فصلت في موضوع اللي هو المحور الأول في العنوان الرياضي الوطني اللي هو المنتخب، عندك إضافة ولا ننتقل للمحور الثاني اللي هو اللاعب؟
4: لا، بس إضافة سريعة جدا وأنا فاتني أني أقولها، ترى كل الخطة اللي ذكرناها ما فيها تدخل في عمل المدربين أبدا، فيها تهيئة المناخ لهم لتقديم أحسن ما لديهم.
3: جميل.
4: طيب، هذه إضافة
3: سريعة. نعم. طيب، لو انتقلنا إلى العامل الثاني

0: أو المحور الثاني في العنوان الوطني في عالم المستديرة اللي هو اللاعب. كيف يمكن أن يكون اللاعب السعودي جزءا من هذه المنظومة الوطنية اللي ترفع المستوى المنتخب للمستوى اللي كلنا نطمح له؟
1: سؤال ممتاز. أنا أرى أن المسؤولية ليست على اللاعب في هذه المرحلة، المسؤولية على الرياضة، على الإدارة الرياضية، المؤسسة الرياضية، اتحاد كرة القدم في مرحلة معينة لفترة معينة، ثم تنتقل المسؤولية إلى اللاعب. احنا كيف نقدم اللاعب، كيف نهيئ اللاعب، كيف نكتشف الموهبة ونمكن الموهبة حتى نستطيع أن نقدم لاعبين قادرين على الانضمام إلى أندية في دوريات أوروبية كبيرة. احنا عندنا إيمان أن يوجد لاعبين، لكن كيف تقديم اللاعبين؟ نحتاج خطوة ما قبل أن نكون مثل دول أفريقيا اللي تبحث الأندية الأوروبية عن لعيبتها، أو أمريكا اللاتينية. نحتاج احنا خطوات بس نردم الهوة الموجودة، وللأسف البرامج الموجودة ما استطاعت وما اهتدت إلى الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي تمكين الموهبة. فإذا عملنا المرحلة دي سيتقدم اللاعب، وستجد اللاعب هو يقدمك كعنوان ويرفع عنوانك الوطني فيما يخص اللاعب، وبالتالي عنوانك الوطني فيما يخص المنتخب. زي ما ذكرنا قبل قليل، لعيبة أوروبا، لعيبة أمريكا اللاتينية،
0: دكتور عبد الرحمن صوتك ابتعد شوي.
1: طيب لا الآن، بس أنا أقول باختصار أنه إحنا إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة أن اللاعب السعودي يطلب الأندية الأوروبية، خلص إحنا وضعناها على الطريق، بعدها مسؤولية اللاعب.
0: طيب كيف نقدر نصل إلى هذا النموذج؟
1: نقدر نصل إذا حققنا ما يسمى تمكين الموهبة عبر مشروع معين. خرجت من خلال المشروع بمجموعة مواهب عالية المستوى كموهبة، كاستعداد فطري في جوانب الموهبة في كرة القدم، ثم طورت هذه الخامات إلى مستويات أعلى تلفت انتباه الأندية الأوروبية، بعدها خلص أنا أضخ المجموعة دي في الدوري وأضخها في العالم. هذه الفكرة إذا حققت خلص ستتغير وجه رياضة كرة القدم السعودية خلال 3 سنوات.
0: طيب ما الذي ينقص اللاعب السعودي عشان يوصل لهذه المرحلة في الوضع الحالي الآن؟
1: ينقص الإمكانات، القياسات اللي تجعل العالم يجي يبحث عن اللاعب. والواقع يقول أن يوجد خامات عندها الاستعداد الفطري في مختلف نواحي الموهبة، يعني في استعداد بدني، في استعداد ذهني، استعداد تكتيكي. خلي موضوع الثقافة هذا يعني جانب، لأن ثقافة اللاعب وانضباطيته واحترافيته ترى هذا هم يشتغلون عليها. يعني ممكن أذكر رقم ثلاث لعيبة كبار عالميين لعبوا في كأس العالم ووصلوا نهائي كأس العالم، وثقافتهم بس الانضباطية ما هي عالية، لكن مواهبهم عالية. فإحنا عندنا قناعة إن الموهبة موجودة لكن ليست ممكنة بحكم الصراع اللي داخل الدوري والتنافس المحموم، ما هم فاضين لبناء الموهبة منذ الصغر. فإحنا من خلال مشروع معين نقلب الصفحة، نغير المود، نغير التوجه، حتى نكشف عن مواهب سعودية، مجموعة مواهب، ما هو واحد فقط أو اثنين، مجموعة مواهب فارقة في الأداء الفني، الأداء البدني، الأداء المهاري، الأداء التكتيكي، كل عناصر اللياقة للاعب ومكونات اللاعب في الدوري وخارج الدوري. خلاص وقتها العجلة ستتحرك بدون ما تتعب.
0: طيب خلينا نتكلم بصراحة، وهذا طرح بعض الجماهير يرون أنه واحدة من العوامل اللي جعلت اللاعب السعودي ما عنده الطموح للعالمية أنه يتقاضى في الدوري المحلي في الدوري السعودي أموال طائلة، البعض يرى وهذا رأيهم أنه ما يستحقها. فلو أنه ما كانت موجودة هذه المبالغ الطائلة كان بيكون عنده طموح ودافع أنه يبحث عن دوريات ثانية تعطيه رواتب أعلى، وبالتالي بيطور من مستواه عشان يحصل على هذه الفرصة. لكن الوضع الحالي هو مريح وتجيه رواتب عالية في الدوري المحلي، فليه يقدم نفسه على أنه مشروع احترافي؟ لأنه ما راح يحصل على نفس الأموال هذه إذا لعب برا. كيف ترد على هذا؟ رأي جمهور هذا.

0: عدد عدد معتبر من الجماهير يرون هذا الأمر. يعني مثلا لما نتكلم عن عن اللاعبين عام في التسعينات مثلا سعيد العويران، فؤاد أنور، ما كانوا يتقاضون هذه المبالغ اللي الآن موجودة، ومع ذلك نتاجهم أعلى بكثير من اللاعبين الحاليين. هذا طرح الجمهور ما هو طرحي.
1: طيب نعم، لا بالعكس، هذا كلام مهم والإجابة عليه تطول، لكن راح أنا أختصرها لك. أولا بورصة، ما يسمى بورصة اللاعبين، اللي هي موازنة عقود اللاعبين بشكل سليم. طبعا معروف أن أعلى الرواتب في أوروبا، الرواتب المرتفعة عندنا ما جاءت إلا من فترة يعني قريبة، في 94 والأيام المنجزات إحنا عندنا لاعبين كبار ويستحقون أن يذهبون، لكن إلى نوع من التحسين. أنا أذكر لاعب واحد طلب ولكن ما وجد فرصة، هو عبد الله سليمان في 98، لأنه أدى أداء ممتاز وطلب لبعض الأندية وما يعني ما دعم من هنا وإلى آخره. نرجع لفكرة إنه اللاعب يتقاضى. إحنا زي ما ذكرت لك قبل قليل، المسألة مسألة أداء رياضي على مستوى المنظومة الرياضية وليست لاعب. اللاعب هذا لو جاءت في عروض حقيقية من أندية أوروبية حتى لو أقل سيذهب، وعندنا دليل واحد فقط، سعود عبد الحميد. فكرة أن الرواتب عالية أوكي، أرزاق وربنا يعني يزودهم في الرزق، لكن ما في أندية راح تطلب اللاعب. يعني إحنا وفكرة أنه أنا أخلي اللاعب يروح يتوه في دوريات صغيرة، إحنا ما قدمنا شيء للكرة السعودية. لو لعب في دوريات بسيطة عربية وما حولنا ما عمل شيء، كأنه هنا عندنا في دورينا. أنا أبغى اللاعب يطلب في دوري أوروبي كبير، يا متوسط يا كبير، أوكي؟ هنا عوامل كثرة الرواتب أو قلة الرواتب ليس لها أي تأثير. هات لي لاعب يتقاضى هنا راتب كبير جدا وجاء نادي أوروبي متوسط المستوى زي بنفيكا أو مدري إيش، أو لا أو نادي كبير زي برشلونة وإلى آخره، ومع فارق في ضعف في في ما يتقاضى. أنا أتوقع اللاعب سيذهب، وخصوصا إذا عمره في 22 من 20 إلى 22 لا سيذهب لأوروبا، لأن استراتيجيا خلال 6 سنوات سيحصل على أضعاف ما يتقاضى. ما هي هذه القضية؟ القضية في إخراج موهبة حقيقية تستحق أن تذهب للخارج. طيب، إن كان عندنا لعيبة يتقاضون رواتب عالية ومستواهم هذا ما حد يبغاهم برا، خلاص يعيشون والله يمتعهم بالرزق الحلال. أما صناعة نجوم حقيقيين وتغيير وجه الرياضة والخروج بمنتخب قوي وبلاعبين قادرين على اللعب برا، لا هذا موضوع آخر ما تؤثر فيه مسألة وجود الرواتب الموجودة حاليا، رغم أن البورصة لابد أن تتوازن يعني، لكن يعني ما هو هذا موضوعنا الآن.
0: طيب، وش دور الأندية في هذا المشروع برأيك؟
1: في المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، دور الأندية تتعاون أنها تنتظر هم راحل طبعا بعد خروج المخرجات النهائية للمشروع، تضخ اللاعبين في الأندية إن كان يعني حسب آلية برنامج. أنا أتكلم عن المشروع الذي اقترحه أنا من فترة طويلة، يمكن للأندية حسب يعني هيكلة المشروع من قبل صانع القرار، لأن تشترك فيه مختلف الجهات، يعني ما هو مشروع فردي لمؤسسة وأنا أعطيك، لا مشروع وطني، أنه يتيح للأندية أنها تستثمر كويس، ما يتيح لها ما هو مشكلة مستثمرين آخرين، الأندية دورها تتابع، دورها في لها أيضا حتى آلية طلب اللاعبين، آلية تفاصيل كثيرة الآن يمكن الآن ما يعني ما هو وقت يعني التفصيل فيها، لكن عموما الأندية بالنسبة لهذا المشروع مهمتها أنها هي تراقب، أنها تتابع، أنها بعدين ستستقبل لاعبين ضمن منظوماتها. طبعا أندية الدوري روشن الدرجة الأولى والثانية الممتازة والأولى الروشن ويلو كلها سيضخ فيها لاعبين إذا عمل بهذا المشروع، وهو مشروع استثماري سيضخ فيها لاعبين مستواهم الفني كأعلى مستوى لاعب سعودي موجود الآن. مجموعة لاعب.
0: طيب يا دكتور،
1: تبدأ يعني المنافسة بكوكبة المواهب أو الجيل الجديد، بعدها الأندية ما راح ترضى بأقل من هذا المستوى، ستبحث بعدين تفكر شوية يعني وتتخلى قليلا عن المنافسة المحمومة اللي مخلية الأندية يعني غير قادرة على صناعة اللاعبين، على بناء اللاعبين. وممكن ترى نذكر أمثلة، يعني أنا أذكر لك مثال سريع بس، المثال الشهير ميسي صنع في برشلونة، صنع صناعة في برشلونة، ولا كان لاعب مهارات عالية لكن بدنيا ضعيف بل مريض، وصنعوه صناعة طبية هرمونية إندوكراين، شغل بناء بدني حتى صار نجم عالمي. الأندية السعودية ما تقدر. برشلونة بعد ما صنعت اللاعب الأرجنتيني هذا واستفادت منه، طبعا استفاد النادي واستفادت بلده منه حق كأس العالم، صنعت يامين جمال لاعب أسباني. ترى هذا ما هو بالصدفة، بحث عميق حتى أصل إلى لاعب أشتغل عليها الشغل هذا الكبير. يعني الآن دور الأندية، يعني دور الأندية تقديم دوري وبس، لكن دور الأندية في بناء اللاعب وصناعة لاعب زي ما تصنع الأندية الأوروبية اللاعب منذ الصغر، لا ما هو موجود، يوجد إذا عمل هذا المشروع.
0: يوجد. طيب البعض ممكن يرد عليك في مشروعك هذا يقول إنه مثل القفز في الظلام، كيف تبغاني غان مدرب وطني السي في حقه في عالم التدريب ما هو قوي، خلينا نشوف أو يكون عندنا بالفعل مدرب وطني ويحقق إنجاز بعد كذا ناخذه حنا مطمنين.
1: أنا رجعت أنت لكذا، أنت إحنا كذا نضع الحصان خلف العربة. ذكرنا سابقا أنه
0: بس موجود هذا الطرح يا دكتور.
1: أيوة هذا هو الطرح، يضع كذا، يعني فين أنا أبغى أرمي المدرب؟ في إذا إحنا نقفز في البحر أو في الظلام. عندنا قناعة، وحتى صاحب هذا الرأي لديه قناعة أن أي دولة قوية في عالم كرة القدم مدربها وطني. والدول اللي كانت قوية زي البرازيل وجابة في مدرب غير وطني، أنت شاهدت كيف خرجت البرازيل وكيف هي تائهة، وكيف أن خرج منتخب البرازيل أمام النرويج وحتى ما في على تقاسيم وجه أنجليتي تعبير يعني زعل ولا حزن، لأنه ما هو منتخب وطني خلاص على السلام، وللأسف جددوا له. فإحنا كمدربين عالميين يوم جبنا أعظم المدربين في العالم، أجمل نعود الوطني.
0: ألو دكتور، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الدكتور. عموما احنا في الأمتار الأخيرة من الحلقة، إذا بس رجع معانا الدكتور ودنا نختم بنفس الفكرة اللي يدور حولها مع حديث الدكتور عبد الرحمن، اللي هو أنه يكون عندنا فريق فني وطني. طيب دكتور احنا باقي معانا تقريبا دقيقة، إذا بنلخص هذه الحلقة اللي هو العنوان الوطني في عالم المستديرة،
1: نلخصها بداية احنا عشان نضع النقاط على الحروف. بداية عندنا المنتخب، لابد أن نعمل عمل إدارة أزمة رياضية في المنتخب من الآن إلى انقضاء 6 شهور، يعني من الآن إلى نهاية بطولة كأس آسيا وفيه استحقاقين دوليين. أنا رأيي نجيب المدرب الوطني، فريق عمل فني وطني، وخلوا أنا أتحمل المسؤولية كفرد، إذا نجح النجاح مجير لهم للمسؤولين، وإذا فشلت الخطة بعد تمكينها التمكين الكامل حملوني المسؤولية. بالنسبة لللاعب إحنا لو عملنا هذا سيظهر لنا لاعبين من يلو وروشن ما كانت العين عليهم، تشوفهم المدرب بالحس، ونبدأ دخلنا على عنوان وطني رياضي فيما يتعلق باللاعب. هذا يحتاج مشروع وطني خاص، اللي هو يعني أنا نادي فيه من سنوات طويلة، اسمه المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، مبني على نظرية تمكين الموهبة. أنا أطلع أعظم ما في الخامات السعودية على مستوى المملكة جغرافيتها كاملة في مشروع يقدر يكتشف الخامات ويقدر ينمي الخامات زي التنمية الأوروبية، ثم يضخ في الأندية. وأنا مسؤول أنه إذا عمل بالشكل الصحيح على الأقل 10 لاعبين سيضخون في الأندية الأوروبية المتوسطة والكبيرة خلال 3 سنوات.
0: نعم، نتمنى إن شاء الله أنه صوتك يعني يصل، ويكون في أيضا مردود للمنتخب خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، رغم ضيق الوقت لكن دائما إذا في عزيمة وإصرار

0: راح نصل للأهداف.
1: أحسن.
0: نعم. شكرا لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: الله يجزاك بالخير، وأنا أقول عفوا، وبدوري أوجه لك الشكر ولفريق العمل لديك ولإذاعة جدة.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المر في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم صناعة حلم مع سارة خوجة وماجد الثبيتي.
3: قررت ذاك الوقت إن أنا ما أصير زي الناس، أبغى أصير أشياء ما حد سواها قبلي. قالوا لي يعني أنت بتصير مخترع. قلت له إيش هذا مخترع؟ قالوا والله توي شيء جديد، اختراعات ويحل مشاكل الناس تقنيا وكذا كذا. قلت لهم أجل والله بس هذا هو، أبغى أصير مخترع وأبغى أسوي مليون اختراع.
4: بهذا القرار الذي اتخذه منذ سن مبكرة، بدأ المخترع السعودي المهندس مهند أبو دية حياته في عالم الابتكار، متسلحاً بالشغف والطموح وهو يسير على طريق أهدافه المليء بالتحديات. تذكرت هنا الصرخة الشهيرة وجدتها للمخترع أرخميدس، فهنا كانت الصرخة الأولى لمهند بصوته الصغير عندما وجد حلمه الكبير ليكون مختلفاً عن باقي الناس.
3: اختر الحلم اللي يناسبك. الحلم صح انه شوف، الحلم قلق، عذرا على الصراحة، الصراحة كذا الحلم قلق. احلى شيء لما تكون بدون حلم، طيب؟ لان الحلم يعطشك ويجوعك ويسهرك ويتعبك، لكنك من دون حلم انت ولا شيء.
4: كل شيء مهم بطريقة ما إلا الإنسان، فإنه مهم بكل الطرق، ولكن عليه أن يدرك أهميته، أن يصنع حلمه ويسعى لتحقيقه. وهذا ما أدركه وفعله المخترع مهند الذي ابتكر حتى الآن 22 اختراعاً، منها قلم للمكفوفين يساعدهم على الكتابة.

0: وقفاز للصم والبكم يحول لغة الإشارة إلى كلمات. هذه الاختراعات وغيرها ليست حبيسة الأدراج، بل موجودة بين يدي المستفيدين منها. أما اختراعه الأبرز فكان غواصة أسماها صقر العروبة، كسرت حاجز الغوص العالمي بعمق 6525 متراً، نال عليها شرف التكريم من الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. عمل على هذه الغواصة لأربع سنوات، تخللتها العديد من الإخفاقات، ولكنه لم يتوقف لأنه يعلم جيداً بأن الفشل مؤلم ولكن الاستسلام مميت.
1: يعني في حكمة تقول لك الثالثة ثابتة، إنه جرب ثلاث مرات، إذا الثالثة ما ضبطت ما ضبطت. أنا عندي كل اختراعاتي تقريبا بعد المحاولة السابعة وفوق نجحت، مو أقل من السابعة. يعني لو كنت أنا عندي الثالثة ثابتة كان أنا ماني مخترع الآن.

0: ولأنه مخترع علم أن الظروف قد تعيقه ولكنها لا تمنعه، وربما تشده للخلف، وهذا ما تحتاجه سهام العزيمة لتنطلق بقوة نحو الهدف. هذه القاعدة الفيزيائية طبقها مهند في حياته، وتحديداً بعد تعرضه لحادث مروري فقد على إثره بصره وساقه اليمنى، وكان العنوان الأبرز في الصحف حادث شنيع يكتب نهاية إنجازات المخترع مهند أبو دية. هذا العنوان لم يكن إلا حبراً على ورق، أما على أرض الواقع كانت بداية جديدة لمهند. تحول بعده من العمل على إنجازاته الفردية إلى العمل الجماعي، فأنشأ مركز أسترلاب كأول مؤسسة تدريبية متخصصة في تقنيات الاختراع في العالم العربي، بالإضافة إلى تأليفه لعدد من الكتب في مجال الاختراع، محاولاً أن يوصل الرسالة التي حملها من هذا الحادث.
1: سبحان الله، ربي أعطاني رسالة قوية بهذا الحادث غيرت حياتي. إيش الرسالة هذه؟ يا مهند، لو علقت حلمك بيك بشخصك فحادث سيارة ممكن يلغي الحلم هذا كله. لذلك لا تعلق حلمك بشخصك، علق حلم الأمة بالأمة اللي لا يمكن أنها تنتهي. فتحول حلمي من مليون اختراع للعالم الإسلامي إلى مليون مخترع في العالم الإسلامي. ولو كل واحد اخترع من مخترع واحد فأنا حققت حلمي خلاص. أنشأت مركز استرلاب للتدريب، يعني خلال 5 سنوات الماضية أول مركز في الخليج يعني يقدم كل شيء للمخترعين من باب التدريب والاستشارات والإعلام والمواقع الإنترنت. أسسنا عدد من المواقع، سوينا ألفنا 12 كتاب. المكتبة العربية اللي ما كان فيها ولا كتاب واحد تقريبا للمخترعين الآن صار فيها 12 كتاب، وآخر كتاب منهم طبعا اللي هو هذا طبعا حقيبة DVD وكتاب بعنوان دليلك إلى ريادة الاختراع، خطواتك المبسطة لإنجاز منتج فعال وتسويقه عالميا، أو الاختراع منتج فعال وتسويقه عالميا. هذا أول كتاب في العالم يشرح الاختراع في خطوات من البداية إلى أن توقعت فقية السوق بالتفصيل. وطبعا تم اعتماد الأمم المتحدة، عديد من أكثر من 10 خبراء عالميين راجعوه وأكدوا عليه، وأبشركم حصل على ميدالية الاستحقاق الذهبية الدولية لعام 2012.
0: المفارقة أن مهند استخدم في تأليف هذا الكتاب قلم المكفوفين الذي اخترعه قبل الحادث، وقد طوره بعد استخدامه له، كما طور مهاراته مستمداً قوته بعد توفيق الله من حكمة يعلقها في مكتبه تقول: إذا لم تجد الظروف المناسبة فاصنعها. لقد صنع الكثير وهو يردد: إن كنت فقدت إحدى ساقي فأنا أقف على جبل من الطموح، وإن يأخذ الله من عيني نورهما

0: ففي لساني وقلبي منهما نور. ما يردده قولاً يقوم به فعلاً، فأكثر من نصف اختراعاته ابتكرها بعد الحادث، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعربية، بالإضافة إلى جائزتين عالميتين، كما ألقى المئات من المحاضرات في مجال الاختراع، منها ما كان على مسرح تيدكس باعتباره أحد الملهمين، وهو مدرب معتمد من جهات عالمية في عالم الاختراع، ويشغل حالياً منصب مدير منظومة الابتكار، وهو أحد المؤسسين لها. مهند، دكتور مهندس ومحاضر مؤلف ومدير مؤسس، رغم كل هذه المسميات إلا أنه يعرف عن نفسه بمخترع شاب ما زال يركض على طريق أحلامه.
1: اشتغلنا في أشياء كثيرة وإنجازات، وغير الاختراعات اللي سويناها الحمد لله، عندنا الكتب، عندنا البرامج التلفزيونية سويناها، دربنا أكثر من 35 ألف شخص حول العالم، يعني العالم الإسلامي بالأصح. إن شاء الله بإذن الله عام 2035 عندنا خطة استراتيجية حيكون في آخرها 1,000,000 مخترع في العالم الإسلامي يوصل اختراعه إلى السوق، ونبدأ العصر الذهبي الإسلامي الثاني بإذن الله. قال المشاكل من حولك قد تكون كبيرة ومتعبة، لكن صدقوني كلما زادت المشكلات من حولنا كلما زادت الفرص لتحقيق منجزات عظيمة.
0: العصر الذي يحلم به مهند سبقه عصر قال فيه مدير مكتب براءات الاختراع في أمريكا: سيكون الزمن القادم مملا للغاية، لأن كل ما يمكن ابتكاره قد تم ابتكاره بالفعل. قالها عام 1899 للميلاد، أي قبل الثورة الصناعية الرابعة، بل حتى قبل الثالثة، هذا يعني قبل آلاف الاختراعات التي ساهم ببعضها مهند. هذا الشاب المخترع الذي آمن بقدراته وطور مهاراته وتعلم من أخطائه، لم يصل لأهدافه لأنه اختار الاتجاه الصحيح، بل لأنه سلك الكثير من الطرق نحو صناعة حلمه، وما زال لأحلامه بقية.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب

صفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون بإذن الله معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن تقويم الأسنان سواء كان الجراحي أو الشفاف. طبعا كلنا عارفين أن تقويم الأسنان هو علاج لمشكلة اصطفاف الأسنان، يعطي كمان مظهر جمالي للأسنان، لتصحيح أيضا الإطباق عند الكثير من اللي يعانوا مشكلة سواء في الإطباق العلوي أو الإطباق السفلي. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه أكيد مع الدكتورة أمل محمد أبو شال، استشارية تقويم الأسنان. دكتورة أمل، أسعد الله صباحك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام يا
4: هلا. وأنا سعيدة جدا بهذه المقابلة في هذا الصباح الجميل. إن شاء الله
3: يعطيك العافية. إحنا أسعد يا دكتورة.
4: أنا حب أعرف عن نفسي، أنا دكتورة أمل محمد سعيد أبو شال، استشارية تقويم أسنان في جامعة الملك عبد العزيز. الحمد لله حصلت على البورد السعودي والبورد البريطاني، والحمد لله من خبرة 23 سنة في مجال تقويم الأسنان سواء الجراحي أو مع الأطفال أو العادي، الحمد لله رب العالمين.
3: طيب بما أني
4: هذه المقابلة أنها تفيد المستمعين يعرفوا معلومات كثيرة عن
3: أكيد
4: التقويم الشفاف والتقويم العادي.
3: أكيد دكتورة، في البداية يعني عادة في كثير من الأطفال أو كثير من السيدات أو الرجال عندهم مشكلة في اصطفاف الأسنان، في ناس بتعالجها منذ الصغر، في ناس لا لما بتكبر بتعالجها. طيب أنا بنتكلم عن علاجها، خلينا نقول علاج تقويم الأسنان سواء كان الشفاف سواء كان الجراحي. متى الشخص يحتاج الشفاف، متى يحتاج الجراحي، وكمان إيش الفرق بينهم؟
4: ممتاز، هذا مرة سؤال مهم ريهام. طبعا أول شيء متى نبدأ التقويم؟ بعض المرضى بيتأخروا في البدء بعلاج التقويم، يعني بيسمعوا أنه لا لما نبدل الأسنان كاملة، لا لما يكبر. طبعا هذا خطأ. طبعا أنا متى أروح لدكتور أسنان؟ المفروض دكتور الأسنان اللي هو استشاري التقويم يشوف الطفل من أول ما تبطع الأسنان الدائمة تظهر من 6 سنين 7 سنين.
3: نعم، يعني بعد ما تطيح الأسنان اللي احنا يعني نعرف عند الأطفال اللبنية.
4: تمام، وأول ما يحس إنه في مشكلة في فم الطفل، يعني للأسف أنا طبعا جامعة مركز رئيسي

0: الشبابين ما طلعوا، لانه انا رقد والله حسي بحيطلع، بس انت الحين 13 15 وما طلع، معناه ما حيطلع طبيعي. فانا اقول دائما 6 7 سنين لازم يكون اول زياره، واذا الطبيب وجهه انه ينتظر ينتظر، او وجهه يبدا هذا بالنسبه متى يبدا. طيب فانا دائما لازم في زياره دوريه، وهذا دائما راح اكون حريصه اقول للناس دكتور الاسنان العادي لازم يكون لك سنويا زياره، لكن الاستشاري مجرد ما يقول لك الطبيب العادي روح للاستشاري على طول تروح، لأن هو وقتها فعلا أنت تحتاج تبدأ الآن.
1: صح.
0: فيختلف من حالة إلى حالة. نرجع لسؤالك الثاني، التقويم الشفاف والتقويم المعدني التقليدي. أنت بتقولي جراحي وما يعتبر جراحي، يعتبر تقويم معدني. إحنا عندنا نوعين. طبعا التقويم المعدني موجود من زمان، عبارة عن تقويم تقليدي يعتمد على حاصرات وأسلاك نحطها على الأسنان طول فترة العلاج، وهدف هذه الحاصرات والأسلاك أنها تحرك الأسنان وتصحح طباقها واصطفافها. الحمد لله مع تطور العلم، طبعا انت عارفه انه الاسنان ما شاء الله تقريبا كل سنه بتطلع اشياء مره جديده. فعلى التقويم الشفاف الان، ايش يعني تقويم شفاف؟ بيشتغل يا دكتوره؟ طبعا بيشتغل. التقويم الشفاف عباره عن قوالب بلاستيكيه شفافه مصممه لكل مريض، يعني انا ما يقدر اثنين ينسبوا واحد نوع، لا كل واحد عنده مقاسه عنده قوالبه
1: وعلى حسب اطباق كمان الاسنان وعدد الاسنان. إيه؟ لانه هو بيتصمم اصلا على الاسنان.
0: باخذ له سكانر ماسحه ضوئي واصممه لي هو نفسه. طبعا هذه مصممه ان هي تغيرها كل اسبوعين الى اسبوع حسب الطبيب ايش بيشوف مع المريض، يغيرها كل، يعني مو نفسه حيفضل طول العلاج، لا كل اسبوعين بياخذ واحد جديد يحرك الاسنان تدريجيا. تخيل ما شاء الله وصلنا بدرجه يعني الدقه انه بيحرك الاسنان لفاصله ولا فاصله من واحد من مليمتر ولا اثنين. في النهاية بنلاقي إنه ما شاء الله التقويم تم والأسنان اصطفت وطلعنا بنفس النتيجة في حالات كثيرة من حالات التقويم. فطبعا الآن كثير بدأوا يدخلوا هذه الآلية ويستفيدوا من التقويم الشفاف، وتجربة المريض مرة تحسنت صراحة.
1: يعني خلينا نقول انه يمكن الاطفال شويه ما بيلتزموا بالتقويم الشفاف لانه هو ممكن تركبيه وتخلعيه في اي وقت. الكبير ممكن يلتزم يعني، ولا انت ايش رايك يا دكتوره؟ في اطفال فعلا بيلتزموا؟
0: ما شاء الله انا يعني نسبه كبيره من يمكن مرضايا تعد يمكن 30-40% اطفال على فكره، وتقويم شفاف. الطفل انا في البدايه ايش اسوي؟ اقول للام خلينا نسوي تجربه، اعطي له واحد تقويم عادي اسوي له اياه هنا في المعمل العادي بس انه يلبسه. ما شاء الله الطفل لما يشوف قديش هو سهل يلبسه ويفسخه، لما بياكل بيفسخ التقويم وبياكل براحته بينظف براحته وبعدين يلبسه. أنا عندي نسبة مرة كبيرة ما شاء الله عندي من الأطفال ملتزمين، لأنه الطفل لما يشوف إنه هو في تقويم سهل وبيحطه بس إنه بيلبس بيلتزم. أنا أشوف طبعا هي توجيه من الأهل في نفس الوقت، يعني الطفل لو شاف الدكتور معه كيف الدكتور أقنعه وكيف الدكتور كان متعاون معه هو حيستمر.
1: صح.
0: عندي نسبة كبيرة فكرة من الأطفال ما شاء الله عليهم يعني وخلصوا تقويمهم على التقويم الشفاف.
1: نعم.
0: فبالعكس هو حسب المريض ما أنت تقدر يعني يفهم الرسالة ويقنع بيكي ويسوي هذا الشيء.
1: طيب دكتورة يعني إيش مميزات التقويم الشفاف عن التقويم اللي هو المعدني؟
0: طبعا هو تطوير طبعا بيصير لانه بنشوف مميزات اكثر. مثلا يعني انا ولا انت ولا اي واحد شخصيه متحدثه شخصيه بتظهر على التلفزيون احتاج مثلا مشكله عنده في الاصطفاف الاسنان حيقول لي يا دكتوره انا ما بدي احط المعدني، انا ما ابغى يكون ضحكتي فيها شكل
1: صح.
0: معدني
1: يعني حيكون مقيد.
0: طبعا هو مناسب مظهر جمالي جدا عالي لانه شبه غير مرئي.
1: نعم.
0: ما هو باين الا اللي يقرب منك يشوفها اولا. ثانيا كانت المشكلة عنها في الأسلاك تقويم المعدن، يعني المريض مسكين لما يأكل يعني حوسة لأنه الأكل بيتجي حوالين الحاصرات حوالين الأسلاك ونقول له لازم تنظف، ولو ما نظفت حيصير تسوس. لكن التقويم الشفاف بيشيله بروقان، بيشيله بيأكل بيروح ينظف أسنانه يستخدم الخيط الطبي ويرجع يلبسه. يعني قمة الإيش التعامل مع حاجات المريض. ثاني نعم. شيء فمو حيكون سهل ينظف ما يصير في تسوس بعد التقويم، بعدين هو كمان يعني حتى اللثة تكون مرتاحة. ولعلمك أنا الحين يعني بستخدمه في الحالات اللي هي مثلا زي كنا ناس عندهم سيولة في الدم أو ناس عندهم أمراض زي كده، يعني عنده مثلا صمام في القلب. طبعا هذه تكون ممتازة لي لأنه ما في أي جروح في اللثة، ما يتعرض لأي شيء
1: خاصة
0: من
1: مرضى السكري.
0: والسكري بقول لك يعني رسائل يعني جدا صراحه مثالي لكبار السن ولصغار السن مدى ما فهموا اهميه وكيف يتعاملوا معه.

0: لا تنسي أنا لما يجيني المريض في البداية أوري له حالته قبل وبعد في نفس الجلسة، أقول له شوف كده أنت هي كده وكده، حتوصل بإذن الله إلى 5.
1: أنا عجبتني على فكرة هذه التقنية، أنه هو يعني يصمم لك الابتسامة على حسب شكل وجهك ويعطيكي الشكل، فأنت تتحمسي يعني تمري بمراحل العلاج وتتحملي حتى الألم.
0: تمام ريهام، مو بس كده، يوريكي خطوة خطوة، في كل خطوة في كل تغيير أنت تستنى أيك اللي يتحرك وفيش يتحرك وكيف النتيجة من أول زيارة ممكن يعني نتفق فيها على العلاج، يكون المريض عنده فكرة. فهذا طبعا مرة شيء يعني أنا أشوف يعني مع تطور الزمن السريع لازم احنا نتطور كمان في علاجنا للمرضى.
1: صح. طيب يعني أكيد لكل شيء يعني بيتم اختراعه في إيجابيات وسلبيات، خلينا نتكلم. هذه إيجابيات وحضرتك ذكرتيها وجدا جميلة، نتكلم عن سلبياته، إيش أبرز سلبياته؟
0: طيب أنا أقول يعني ما أتكلم كسلبيات قد ما أتكلم كتحديات. تحديات بالنسبة للتقويم الشفاف، إنه طبعا زي ما قلتي أنت شو قلتي في البداية، قلت الأطفال ما يلبسوا، يعتمد إنه المريض يلبس. فأنا أتفق صراحة مع المريض، أقول له شوف من البداية تبي تلبس نسوي، ما تبي تلبس ما نسوي.
1: لا هو مو فكرة ما تبي تلبس وتلبس، هي فكرة تبي تلتزم ولا لا.
0: ايوه لا مو احنا بنتكلم بالعامية تبي تلتزم باللبس، انا قصدي يعني فاهمة انا
1: لانه هو مو في اللبس، في الالتزام، ما في احد بيلتزم.
0: ايوه هذا قصدي، انه انا طبعا قصدي بتكلم بها بطريقة عامية، انه انا قصدي تبي تلتزم معايا في العلاج يلا نبدا باذن الله، وما شاء الله بقولك اللي يقولوا نقدر بيكملوا. طبعا اكيد تلاقي واحد مريض او اثنين ما يلتزموا باللبس الساعات اللي انا ابغى، لان انا بقول له لازم تلبسها من 20 الى 22 ساعه. بس حقيقي يعني انا يمكن من حالاتي اللي انا
1: حتى هو نايم يعني لازم يكون لابسه ولا ممكن يشيله عادي؟
0: لا لا حتى هو نايم، بالعكس انت عارف المرضى حقوني دكتوره بعضهم حتى يعني بيلبسوه لين 24 ساعه، اقول له لا وقت الاكل لازم تشيله. انت عارف مرات انا اقول له مع المويه اشربه بالمويه عادي ما يصير مشكله. في بعض المرضى متحمسين يعني انه يكملوا لانه شافوا النتيجه.
1: صح.
0: فهي سلبياته انه التزام المريض مره مهم، ممكن يكون بعض الحالات الصعبه زي التشوهات الهيكليه والتشوهات اللي تحتاج جراحه، هذه ممكن تكون صعب شويه لانه نحتاج نزيد عليها حاصرات معدنيه عشان يساعد. طبعا لا تنسي انه ممكن يتغير لونه، بس انا ما اعتبر هذه مره سلبيه لانه حيغيره بعد اسبوع او اسبوعين. ممكن انه يضيعه، هذه طبعا هذه مشكله اساسيه، دائما اقول للمريض انت تشتهي تروح تاكل في اي مكان اهم شيء يكون معك علبتك، مو تحط لي في منديل ولا في البيت والله حطيته في منديل
1: بالغلط في البيت نسيته.
0: ايوه او ترمى بالغلط، ما يحطه برا جاف، طبعا هذه مشكله انه ممكن
1: ولازم يعني كمان يعقمه يعني في النهايه حتى لو انت فسخته ولبسته. طيب حنتكلم يا دكتور عن طريقه التعقيم وطريقه اللبس وعدد الساعات اللي بتختلف عن كل مريض، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معاكي.
0: تمام.
2: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكايه التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحليه الى احدث الابتكارات العالميه التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتورة طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التقويم الشفاف، وحضرتك ذكرتي انه ممكن يتغير لونه وممكن الشخص مثلا ينساه او خلينا نقول يعني يغلفه بطريقة معينة، من ناحية ايضا تعقيمه مهم جدا، وتوقفنا عند التعقيم. خلينا نتكلم كيف ممكن الشخص اذا فكه ورجع ركبه

0: بريطانيا كيف يعقم وكيف يحافظ عليه يعني؟
1: طيب هو يعني طبيعي لازم أنا أنبه المريض إنه طبعاً زي ما قلت لك ممكن ينام، ينام أكيد الواحد لما يصحى يبغى يعني ينظف أسنانه، وحينظف كمان التقويم الشفاف، يستخدم فرشة ناعمة وموية فاترة، طبعاً أكد عليه موية فاترة ما هي ساخنة، لأنه الساخنة ممكن تسوي تشوه في القالب نفسه. يستخدم، أنا بقول له ممكن تستخدم نفس المعجون اللي بتستخدم في أسنانك، وفي بعض المنظفات تكون تتباع المخصصة
0: لتنظيف اللون،
1: ممكن يستخدمها وتنظيف التقويم الشفاف. طبعاً لازم ينظف ينظف بعد النوم وينظف بعد الأكل وقبل الأكل عشان يكون نظيف لما نحطه في فمه، حتى هو يحس بأنه منتعش إنه ريحة التقويم.
0: طب دكتورة يعني بياكل بي ولا مثلاً في بعض الناس يقولك يضايقني، هل ممكن يفكه مثلاً وياكل يرجع تاني يركبه؟
1: أيوة ريهام، ما أنا بقولك من ميزات الإيجابية للتقويم الشفاف إنه المريض نقول له وقت الأكل فك التقويم من فمك وحطه في علبته وكل براحتك، وبعد ما تخلص الأكل تنظف كويس وتلبسه تاني. إيش بقول من البداية إنه الميزة التقويم الشفاف إنه المريض بيأكل براحته وينظف ممتاز، لكن الأسلاك المعدنية ما يقدر، طبعا الأكل لازم موجودة تدخل فيها ويعاني يعني مرة شديد لما ينظفها، ولازم يكون حريص أو حنتفاجأ إنه بعد ما يخلص كل الأسنان عليها تسوسات.
0: نعم
1: طبعا هذا ما نلاقيه في التقويم الشفاف الحمد لله.
0: أكيد يعني التقويم هذاك ممكن بيدخل فيه الأكل، والواحد حتى لو نظف ما حينظف بالطريقة خلينا نقول الصحيحة، أكيد ما في أكل بيتسرب يعني فيها وبيسبب تسوس. طيب دكتورة بالنسبة لساعات يعني ارتداء التقويم الشفاف هل بتختلف مثلا في المرضى؟ خلينا نقول دائما إحنا إنه يعني الطفل بيكون عظمه لين سهل الاستجابة، بس الكبير بيختلف ولا يعني هي لا ما تفرق 22 ساعة زي ما حضرتك ذكرتي؟
1: طبعا الطفل زي ما قلتي انه عظمه بيكون فيه يعني مرونة اكثر، فسرعه الاسنان عند الاطفال بتكون الحمد لله اسرع، فعشان كده بقول لك يعني فعلا هي فتره ذهبيه بالذات لو كان في تعديل نمو او تعديل الاسنان. لما يكون اصغر العظم بيستجيب اسرع، لما يكون اكبر في السن العظم بيكون اكثف فالحركه اقل، او اضافه اذا كان بياخذ اي ادويه ثانيه بتساعد على يعني كثافه العظم وتقلل الحركه، فهذا مرة مهم. بس كله تقريبا مدام في تعامل من المريض وبيلبسوا أقل شيء 20 ساعة ما شاء الله بتلاقي النتائج جدا جميلة،
0: سواء كان صغير أو كبير.
1: سواء كان صغير أو كبير طبعا. طيب. إيش أكثر مفاهيم خاطئة سمعناها عن التقويم الشفاف؟ إنه مثلا زي ما قلت أنت مثلا ما يناسب جميع الحالات، لا طبعا هو ممكن يناسب، فهذا يعتمد على الاستشاري اللي يشوفه وكيف يشخص الحالة صح وكيف يطلع بالخطة العلاجية الصحيحة عشان نوصل إيش للنتيجة اللي إحنا نبغاها.
0: كمان يعني في يعني حاب أسألك هذا السؤال، بما إنك حضرتك ذكرتي هل هو مناسب فعلا، هل هو مناسب لجميع حالات اعوجاج الأسنان؟ يعني أنا بشوف بعضهم في مرة تشوه كبير في الشكل.
1: أيوة أنا يمكن قلتها في خلال كلامي وأرجع أقول لك في حالات فيها التشوه الفكية لا لازم نستعين بالتقويم المعدني، يعني ما في بعض الحالات لازم أحتاج أسوي
0: حتى في بعض الحالات يا دكتورة. يعني أنا مثلا حالة أختي اضطروا يخلعوا لها يعني سنين عشان يصير في تطابق.
1: تمام، كانت استخدمت أي نوع من التقويم؟
0: لا التقويم المعدني.
1: طيب شوفي هذا اللي كان أول، الآن الحمد لله في صار تطور للتكنولوجي في النسبة للشفاف إنه حتى في الخلع بيستخدموه الآن، بس زي ما بقول لك المفروض إنه اللي بيسوي الخطة العلاجية يكون استشاري أو متخصص. الآن اللي بنواجهه إنه بعضهم بأونلاين بينزلوا إعلانات إن أنت بس أرسل الصورة وإحنا نرسل لك هذا كله كلام يعني بيضحكوا على المرضى الصراحة، لأنه مستحيل إنك تسوي تقويم أسنان شفاف عن طريق
0: وإنت في بلد والدكتور في بلد تاني
1: وما في إشراف طبي، الدكتور ما بيشوفك الدكتور ما بيتابعك، لازم متابعة. بالأسف يعني بيحاولوا إن هم يستغلوا ناس يدفعوا فلوس لهم وهم بدون علاج، هم يكون أساسا مش متخصصين في نفس الوقت عن طريق عن بعد ما ينفع. أنا أريد أتابعه عن بعد بس أنا أكون شفته في البداية، أطلع له الخطة اتفقت معه بس لازم يراجعني. هذا يعني هي ميزة أنه أنا ممكن أديله مثلا حق شهرين أو ثلاثة شهور بس لازم يجيني، أما أنه ياخد يعني حتى للأسف بعض العيادات يكون المشرف حتى غير متخصص في التقويم ويستسهل أنه هو يعني المريض ما هو عارف مظبوط فتخليه بيسوي له علاج، لكن للأسف ما بيطلع بنتيجة وبتجينا حالات فشلت جدا في العلاج لأنه الزواها ما كان متخصص في التقويم. هذه مره مهمه.

0: فيعتمد على تشخيص الدقيق من الدكتور والخطة العلاجية والمتابعة المنتظمة. لازم تابع مع أخصائي التقويم أو استشاري التقويم.
1: يعني أنا بصراحة عن تجربة أشوف أنه مراجعة طبيب الأسنان مش رفاهية. مراجعة طبيب الأسنان إذا كان عندك أنت مشكلة في أسنانك أفضل أنك أنت تحلها بدري بدل ما تتطور ولا قدر الله تفقد أسنانك وفي النهاية يعني أنت حتتجه إلى الزراعة. يعني هذه مشكلة.
0: اسمحي لي يعني بس أرجع لأسوي لها أكد على كلامك، أقول مراجعة طبيب الأسنان بدون الحاجة لازم تروح.
1: فعلا مش رفاهية، في ناس تشوفها لا أنا ما عندي مشكلة ليش أروح.
0: أيوة ما في ألم، بالعكس لما يكون في ألم معناه أنت يا سيدي الفاضل وصلت لمرحلة أنه العصب التسوس وصل للعصب،
1: ولما ينتفخ الفم ولما يألمه يروح
0: خلاص معناها حنتخلع يا ريهام. أنا
1: فعلا أنت لما تفقد أسنانك ترى مضطر، أنت لو أنت كبير حتتجه للزراعة.
0: صحيح، أنت يا أم إذا فعلا أنت متراعي الولد ولدك بدل ما يكون حرصنا بس على لبس أو على شراء أشياء يعني أكسري للطفل، أنا باكي أنت تكون حريصة على صحته. لازم تكون في زيارة لد، ما شاء الله دحين يعني الحكومة موفرة في المراكز الصحية، في كل المراكز في طبيب أسنان. يا دكتور بس طمني ولدي كويس. يحزنني صراحة لما تكون الأم مهتمة بأشياء خارجية ويجي ولدها سواء تسوس مرة كثير سواء عنده تشوهات في الفك أو في الأسنان وهي ما هي مكترثة، تقولك ما في ألم. احنا ما نتكلم عن ألم، عارفة يا ريهام شكل الأسنان الآن يمثل نسبة يعني كبيرة عالية من نفسية الطفل. الطفل ممكن يكون حاسس إن هو يعني متنمر بسبب هذه الشكل اللي يعني مثلا يضحكوا عليه اولاده. كثير جاني كانوا يقولوا لي انا مثلا سوري يعني سنجاب انا ارنب، طب هذا بيأثر على نفسيه الطفل.
1: صح،
0: فكيف الام
1: مع انه حتى الان الابتسامه الارنبيه كانت موضه في فتره والان انتهت يعني.
0: ايوه ما هي بوي بس ذلك الحين الان صار للاسف يعني انا ما اقول انه هذا اساس في التعامل، لكن الطفل الحين مو زي زمان. الطفل صار يشوف نفسه، البنات الامهات حتى الحين بيجوني ما شاء الله مرضى 50 60 سنه يقول دكتور انا مو عاجبني هذا الازدحام في اسناني. اقول لا من حقك، والان كل الاعمار مفتوحه تسوي فيها تقويم. بالعكس صار التقويم الشفاف بديل لهم امن وحسب الحاله، عرفتي؟ بالعكس انا والله يعني حرصي في هذه المقابله اني اقول للناس يا جماعه الحمد لله يعني ربي أكرمنا،
1: الطب متطور والأطباء يعني موجودين الله يعطيكم العافية ومتوفر العلاج فعلا. حتى على فكرة يعني التكلفة ما عاد صارت زي زمان، يعني أنا لسه كنت بتكلم عن تكلفة التقويم الشفاف مقارنة بالتقويم المعدني أقل بكثير.
0: لا شوفي هو يعتمد حسب الحالة. أنا أقول لك حاجة، هي إيش مشكلة التقويم الشفاف؟ إنه إحنا بناخد الماسحة الضوئية السكانر للمريض وبنشر لشركات خارجية في أمريكا أو في بلد يعني غير السعودية. طبعا هذه تكلفة التصنيع هي اللي بتزود العلاج، لكن طبعا إذا الحالة صعبة يعني حالة مرة يعني تحتاج وقت أطول فيها يعني علاج مرة طويل هيكون نسبة المبلغ أكبر. كل ما قلت الحاجة في العلاج كل ما كان المبلغ أقل، لكن انا بقول لك انت لما بتفكر
1: يعني هي خلينا نقول التكلفه بتختلف من مريض لمريض وحسب استجابته. في مرضى مثلا يكون عندهم يعني اصطفاف الاسنان او اعوجاج الاسنان بسيط جدا
0: حسب الحاله. تمام حسب الحاله حسب نسبه الـ يعني اضطراب الاطباق مثلا يحتاج 6 شهور سنه يحتاج 3 سنين. طبعا يختلف من حاله الى حاله، يحتاج خلع ما يحتاج خلع، يحتاج تغيير في النمو ما يحتاج تغيير في النمو. بس هي الفكرة أنا دائما أقول المريض أنت ركز إنه اللي أنت بتدفعه هذا تدفعه لمصلحتك،
1: استثمار لأسنانك
0: إلى للأبد إن شاء الله لين ما بعد عمر طويل أنت ما زلت أسنانك كويسة حافظت عليها وما احتاج إنك أنت إن شاء الله تحتاج يعني تركيب ولا تسوي طقم إن شاء الله. المفروض يعني رسالتي في هذه الصباحية رسالة جميلة هذه إنه أسنانك خلقت معاك لتفضل مدى الحياة، حافظ عليها.
1: صح.
0: سواء تنظيف سواء أنك تعالج لو فيها مشكلة عشان ربي إن شاء الله يبارك لك فيها بإذن الله.
1: طيب دكتورة بالنسبة يعني لتقويم الشفاف مقارنة بالتقويم المعدني، أنا يعني كثير أشوف حالات يمكن زمان إنه التقويم المعدني بيجلس سنة وسنتين وفي ناس ثلاثة بيطول، التقويم الشفاف نفس المدة لا أقل المدة ولا بيختلف حسب الحالة؟
0: طبعا هو يختلف حسب الحالة زي ما لسه قلت بقول لك.
1: خلينا نقول أقل حاجة وأكثر حاجة.
0: أقل حاجة ممكن تاخد لك سنة من 9 شهور إلى سنة إذا مريض التزم. بعض الحالات البسيطة ممكن تأخذ أقل 6 شهور ممكن.
1: نعم. طب في مشكلة تطور كمان بيعانوا منها بعض يعني إزالة التقويم المعدني إن هو الأسنان بتتحرك،

0: وفي ناس بترجع تاني عوجاج الأسنان، إيش السبب يا دكتورة؟
1: طيب احنا دائما انا بقول للمريض سبحان الله اسنانك ربي مبرمجها انها تجي في مكان معين، في التقويم احنا بنحركها
0: صح،
1: فلو شلنا التقويم سواء كان المعدني او الشفاف الاسنان تبى ترجع لمكان نفسه. فاحنا دائما بقول للمريض العلاج نص المجهود، والنص الثاني محافظتك على انك تلبس الرتين الحافظ المثبت. فدائما بقول له لو ما لبست المثبت حترجع الاسنان، فدائما يعني مهم مره ان يعرف المثبت هذا زي كانك تلبس نظاره، حتشيل النظاره بعد كده لا حتستمر بلبس النظاره. طبعا واختيار المثبت الصحيح لكل حاله هذا،
0: والمثبت هذا فتره معينه يا دكتوره ولا
1: هو يختلف؟ في انواع، في انواع تتحط من جوه تكون معدنيه ما تظهر، هذه حتى لو جلست باذن الله ما تضره، بس طبعا يتابع كل سنه يسوي تنظيف. وفي شيء يتحرك لبس التقويم الشفاف يفضل بس في الليل يلبسه، كل ما هو لبس المثبت كل ما حافظ على النتيجة. والله يا ريهام عندي ما شاء الله مرضى 15 سنة ما شاء الله نتيجة نفسها، لأن المريضة معها المثبت وبتيجي بس كده تسلم عليها وتروح تقول بس بدي أسلم عليك وأمشي. فهي الفكرة إنه أنت تعبت في العلاج حصلت على نتيجة صحيحة حافظ عليها بالمثبت. طب أنا ما لبست المثبت
0: صح،
1: إذا أنت مشكلتك حترجع الأسنان تصير فيها ازدحام تاني، يرجع الإطباق يرجع تاني، يمكن ما يرجع نفس النتيجة السيئة الأولانية بس 50-30% ممكن يرجع تاني.
0: صح. طيب بالنسبة يا دكتورة للناس اللي عندهم تشوهات مثلا في الفك، سواء كان تراجع في الفك العلوي أو تراجع في الفك السفلي أو العكس تقدم في الفك العلوي والفك السفلي، هل التقويم الشفاف يعالجه ولا لا؟ أحتاج أنا مثلا مع طبيب الوجه أو خلينا نقول جراح الوجه والفكين إنه يشترك معانا في العملية؟
1: طيب احنا نتكلم احنا عن حالات اللي فيها أنه النمو يختلف، أن مثلا الفك العلوي متراجع شوية أو الفك السفلي متراجع شوية. إذا أنا قدرت المريض كان عنده الوعي وجاني في مرحلة النمو، أنا أقدر كطبيب استشاري تقويم أعدل النمو، أسوي له شيء اسمه growth modification، تعديل النمو باستخدام أجهزة سهلة تحتاج تعاون منه طبعاً من المريض، وما شاء الله بتطلع بنتيجة مرة كويسة. بس متى هذا الكلام؟ إذا كان مرحلة النمو يعني وقت البلوغ حق البنت أو الولد وفي الوقت المناسب. طبعا الان تطويرات التقويم الشفاف حتى حطوا اشياء دي برضو في التقويم الشفاف، اقدر اعدل الفك برضو بالتقويم الشفاف الداخلي. طيب لا والله جاني المريض خلاص كبر خلاص يعني فوق العشرين، هذه في هذه المرحله انا ما اقدر اسوي الان تعديل نمو، انا ابدا الان افكر ان اسوي له تقويم جراحي. ايش يعني تقويم جراحي؟ يعني انا واستشاري الجراحه نجي مع بعض نتفق على الخطه العلاجيه. طيب يا دكتور هذا هنحتاج نهيئ له الأسنان عشان يدخل العملية، فلازم يكون في تقويم الجزء الأول يبدأ في النص يصير جراحة، وفي الجزء الثالث أنا أكمل تضبيط الأسنان اللمسات الأخيرة على قولهم هي الفينيشينج حقته. طبعا لازم الاثنين مع بعض.
0: في ناس بيعملوا قص للفك.
1: أيوة ما هو اللي بقول لك مثلا واحد جاكي مثلا فكه السفلي متقدم جدا، خلاص هو نحن كبير وفك السفلي متقدم الأسنان ما في إطباق كويس، متقدم السفلية والعلوية متأخرة، يا حرام حتى هو ما يقدر يأكل كويس، شكله طبعا بيكون بالنسبة لي ما هو مبسوط من الشكل الخارجي. فهذه الحالة أنا أبدأ فيه أخذ الأسنان أجهزها لن تدخل العملية، ويعملوا قص للفك السفلي ويرجع مكانه، وقد يصاحبه برضو تعديل في الفك العلوي. هي عملية جراحية لها كل يعني الإيجابيات والسلبيات للجراحة.
0: طب ايش سلبياتها يا دكتورة؟ يعني اللي مثلا خلينا نقول المريض اللي بيدخل مثلا جراحة فكين وبعدين بنعمل له تقويم، هل يعني في سلبيات في هذا الموضوع من ناحية خلينا نقول يعني الجراحة في الفكين شوية صعبة؟
1: شوفي صح كلامك هو صعب، انا ما بقول ان هي شيء سهل، بس صدقيني يا ريهام الحالات اللي ما شاء الله دخلت وشافت نتيجة القبل والبعد تكون مرة مبسوطة. هي طبعا فيها انه مثلا بيكون في قص للعظم سواء الفك العلوي او السفلي وتثبيته تاني، عشان كده بقول لك نحتاج في هذه الحالات نحط المعدني عشان لما الطبيب الجراحي يعمل تثبيت للعظم هيطريق المعدني عشان نحط فيه مطاطات فيصير ثابت فيلتئم العظم. لكن يعني كعمليه عباره عن عمليه جراحيه، لكن يعني سلبياتها هي سلبيات الجراحه، لكن ايجابياتها اذا نجحت العمليه جدا جميلة للمريض.
0: حتى التئام خلينا نقول الجروح يعني في منطقة الفك شوية يعني تأخذ وقت بسبب إنه المنطقة يعني
1: حساسة
0: فعلاً، والأساساً يعني اللثة بتكون يعني ما هي زي مثلاً بقية الجسم ممكن يلتئم في 10 أيام.
1: اللثة ما شاء الله من أسرع الأجزاء في الجسم تلتئم.
0: ما أدري أنا يمكن عشان عملت جراحة ما شاء الله.
1: أنت شكلك عندك خبرة، كانت هذه الخبرة خلتك بالعكس. أنت عارفة أنه
0: لا بس أنا يعني كانت زراعة لثة، فاضطروا أنه يأخذوا لي من سقف الحلق جزء ويعملوا لي لأني كنت عاملة زراعة أسنان.
1: أيوة بس شوفي يعني دحين في النهاية لما أنت خلصتي، أنا عارف شوفي لو عضيتي أنت خدك من جوا تاخذ لها يومين بكثير، خلاص ما يروح العضة. لو تحركت بأي حاجة حارة يومين ثلاثة تروح، لو كان في الجسم من برا تلاقي الحرق ياخذ فترة أسبوعين ثلاثة، في الفم لا، لأنه في قدرة على سبحان الله نقول التعديل أو ريجينيريشن يسموها، اللي هي على طول يلتئم بسرعة. بس هي جراحة الفك هي عظم، فيحتاج أقل شيء يعني شهر يكون ثابت الأسنان ثابت الفك عشان يلتئم وتكون عظم. يعني ياخذ يقولي 6 شهور إعادة تأهيل. بس والله ما شاء الله الحالات اللي أنا شفتها، أنا لسه جاتني حالة قبل يومين، واحدة من الزميلات بدأنا الحمد لله هنا يعني قديش هي مبسوطة، رمينا تقول لي يا دكتورة مرة أنا كنت وقت العملية لكن إني حاسة إن أنا الحمد لله مبسوطة بالنتيجة الخارجية. هذا يخليك تنبسطي يعني إنه المريض يعني كانت عنده يعني حاجة وأنت حليتيها صح.
0: نعم دكتورة، حاطلع لفاصل أخير وأرجع أستكمل حواري معك.
1: تمام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: ويهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة يعني نبغى نتكلم عن محور آخر، هو خلينا نقول المرأة الحامل وبعد الولادة. يعني دائما كثير من النساء أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بتتعرض لبعض المشاكل في الأسنان بسبب نقص الكالسيوم، فيتامين دال، يعني أيا كانت المشاكل. وفي بعضهم بيعانوا من هشاشة في فك النفس العلوي أو السفلي. هدول كيف بتتعاملوا معهم إذا كانت عندها مشكلة مثلا في إطباق الأسنان، في تخلخل الأسنان؟ هل ممكن تعملوا لهم تقويم شفاف أو تقويم جراحي؟
1: طبعا المرأة الحامل مشكلتها أنه عندها تغيير في الهرمونات، فهذا تغيير الهرمونات يخلي اللثة متهيجة طول الوقت. يعني إذا كان هي إنسانة عادية وما فرشت يعني مرة ما حيصير في التهاب في اللثة، لكن لو كانت حامل وما فرشت حيصير في التهاب في اللثة وينزل دم. طبعا بالنسبة لها يعني التقويم، أنا مثلا أقول لك الحالات مثلا تكون بدأت معايا قبل الحمل واستمرت حملت واستمرت ما في أي إشكالية عليها، بالعكس طالما هي مستمرة بالتنظيف ومستمرة بأنها تأخذ الغذاء المناسب ما في أي إشكالية. طبعا التقويم الشفاف كويس لها، بس يعني بعض المرضى عندي يعانوا من تالف من وقت الحمل بتكون عندها شوية يعني غثيان، ممكن تقولك أنا ماني قادرة ألبس في هذا الوقت، فأنا بكون شوية متعاونة معها ومدلها وقت العلاج، يعني أقول لها مو شرط تغيريه، خليه بس في الليل على الأقل ألبسيه عشان ما تروح النتيجة حقتنا. النقطة اللي فيه شوية مفهوم خاطئ، إنه واحدة كان

0: يقولوا انه انا اول ما احمل باخسر الاسنان، ما له علاقه الحمل بخسران الاسنان.
1: مو هذا اللي اباكي توضحيه يا دكتوره،
0: ما في اي علاقه، بالعكس هذا مفهوم خاطئ. اللي بيصير انه اللثه بتصير ملتهبه صحيح مع الهرمونات اللي متغيره، لكن اللي المشكله ان المراه ما بتنظف اسنانها وبتهملها طول وقت الحمل، 9 شهور 6 شهور ممكن يتكون سوس جديد. فهي ما هي مشكلة إنه الحمل خلاها أسنانها ضعيفة، هي أهمالها لأسنانها، سواء كانت مثلا وبعضهم عندهم ملاطيان، بعضهم الله يكرمك أجاع الطعام، هذا كله بيأثر على الأسنان، بس مو الحمل نفسه هو اللي أثر. فتقولك والله أنا كل حمل أخلع سن، سامحيني هذا مو صحيح.
1: هذا أنت إهمالك لأسنانك فترة طويلة هو سبب لك المشكلة هذه.
0: لما صارت حامل انتبهت إنه والله سنها يعورها. طب أنت المفروض أساسا، يعني أنا أقول دائما كل أم أنت تجهزي نفسك من الحمل قبل الحمل، سواء بصحتك، تنتبهي على غذائك، عشان لما تكوني حامل ما تحتاجك النص إنك أنت تتدخلي في أي حاجة. فزي ما المرأة الحمل هو عبارة عن مرحلة ربي بيهيئ الجسم إنه يستقبل هذا الطفل، بس بهرمونات مختلفة ما يأثر المفروض لا على العظم ولا على الأسنان، إذا كان هي معتدلة في أكلها، صحيح أكلها من قبل ومن بعد الحمل.
1: في ناس بس دكتورة اللي عندهم مشكلة في هشاشة العظام، يعني خاصة في الفكين هدول، أيوة. هل بتنصحوا تعملوا لهم تقويم شفاف ولا لا في ريسك على الطبيب وعلى المريض لأنه بسبب تخلخل الأسنان وعدم ثباتها؟
0: شوفي، هو مثلا أنت هشاشة العظام غير، وإنه عنده أصلا يعني زي مثلا مرضى السكري مثلا، إذا مرض السكري غير منتظم هيكون صعب يبدأ تكوين، بالذات إنه يعني العظم اللي يمسك الأسنان ممكن يكون فيه انحسار، فهذا لازم أنا أراعي هل حيستفيد من التكوين. طبعا هو التقويم الشفاف يناسبهم أكثر لأنه حركته مرة بسيطة وممكن يستخدمه بسهولة يعني عن التقويم المعدني، بس لازم أكون في يعني علاقة ما بيني وما بين استشاري اللثة وما بين الطبيب المختص اللي هو الفيزيشن اللي بيعالجه، لأنه لازم أعرف السكر منتظم مو منتظم، إذا بياخد أدوية تأثر على كثافة العظام ولا لا، لازم يكون كده منظومة مع بعض إحنا نشتغل. نعم. فمو كل حالات، في بعض الحالات إذا كان والله لقينا أن العظم منحسر جدا، بعض الحالات ممكن ما نقدر نسوي لها تقويم لأنه هذه الحالات أريد العظم حوالين الأسنان متاكل، بالعكس لازم يكون في دراسة وأكون أخذ القرار مع المريض المناسب. ما حيقدر يستفيد من التقويم، أنا ما بدي أمسك أسنان والأسنان تطيح، لأنها أريدي أساسا فيها انحسار اللثة وانحسار العظم، فلازم أن يتقيم يعني. عشان كده بقولك إحنا بنعاني، العظم بيروح في الخاص عاملين أسعار جدا جدا رخيصة، وفي نفس الوقت اللي ماسك الحالات ما هو متخصص، وتلاقي النتائج جدا تحزن. يعني الأسنان ممكن المريض يفقد أسنانه، ممكن يدخل في مشاكل مرة كبيرة لأنه اللي سواها ما كان على دراية بالمخاطر اللي حنسويها للمريض.
1: صح، يعني في بعض للأسف مراكز الأسنان بيهمها الربح أكثر من الخطة العلاجية أو تقديم العلاج المناسب للشخص الصح،
0: واختيار الشيء الصح للمريض.
1: حتى يعني أنا بلاحظ أنه في بعض العيادات بتعمل مثلا على العدسات عروض، على زراعات الأسنان عروض، على أشياء كثيرة يعني عروض، حتى على التقويم يعني وأقساط، ويهمها فقط الربح وليس يعني المريض نفسه.
0: أيوة، وليس الاستفادة زي حكاية العدسات هاي. يعني جزاك الله خير فكرتني بالنقطة دي. يجوني المرضى يا دكتورة أبغى أسوي فينير، بس أسنانك سليمة، تبي تسوي فينير عشان بس تغير اللون؟
1: هي فقط لون وشكل يعني. أنا صراحة
0: الطبقة الأساسية اللي هي ربنا خلقها أقوى طرق، أقوى طبقة تتحمل التلج، تتحمل الإيس كريم، تتحمل الشاي الحار، شيليها عشان تحطي بس لون. انت كده يعني الا اذا كان سبحان الله هي فيها اصلا فلوره، الا اذا فيها هي اصلا فيها تسوسات كثيره،
1: او اللون يعني تغير لونها بسبب مثلا تراكم الجير، حتى الجير اللي حل يعني الان
0: الجير اللي حل. بس مثلا الناس في يكونوا عايشين في المناطق الجبليه بتكون اسنانهم اصلا بنيه، فهمتي؟ يعني فيها تشوه في اللون. اوكي انت عندك دحين الان، او هي جدا مسوسه يعني فيها اصلا تلبيسات، لكن تكون سليمه وتشيليها كلها، أنا أحس إن كده بتجرمي في حق أسنانك صراحة.
1: المشكلة في اللون يعني، حتى ما بيتم اختيار اللون الطبيعي أو اللون المناسب، يعني إحنا على طول بنروح لدكتور الأسنان نقول له أفتح لون.
0: أيوة عادي مشكلة، لأنه سبحان الله، عارفة يا ريهام، أنا وإنتي وكل واحد سبحان الخالق البديع، كل سن معمول على حسب بشرتك إنتي، فيناسب البشرة، لا يكون شيء فاتح تحس إن واحد من فمه فيه تباشير، لا هذا مو شكل طبيعي ترى.
1: حتى سبحان الله يعني طبيعي. أنا في واحد من الدكاترة مرة قال لي إنه حتى لما ربنا خلقنا بأسناننا الطبيعية دايما في فرق في اللون، اللون العلوي أفتح من اللون السفلي، وهذا الطبيعي.
0: أحسنتي، الناب أغمق من القواطع الأمامية واللي وراء أغمق شوية، حتى أنت لما تشوف إنسان طبيعي تقول الله أنا أشكل، أنا أقول أنا أصنع ابتسامتك، أنا أرتب الأسنان، فلما تترتب الأسنان وأسنان سليمة حتى أنت تنبسطي كده لما تشوفش. أنا يعني عشان صراحة من تخصصي أول ما أشوف الإنسان أشوف أسنانه، أنبسط مرة لما أشوف يعني الحمد لله على مرضاي أو مرضى الآخرين لما تكون الأسنان مرصوصة بطبيعتها بلونها الطبيعي بس مرصوصة كويس. عشان كده أحس التقويم من الأشياء اللي يعني هدف الأساسي كان إن أنا أدخل السعادة على المريض إني أشوف أسنانه مرتبة.
1: صح، طالما إنه أسنانك مرتبه. يعني فقط بتعاني مثلا من عدم إطباق أو من مشاكل بسيطة، الأفضل إنك تحلها، لأنه لا قدر الله ممكن تفقدها وساعتها حتضطر يعني إنك أنت حتنحرم من أشياء كثير، فتضطر تتجه للزراعة. وطبعا الزراعة لها مشاكل، يعني لا تفكرها حاجة سهلة، لا والله حاجة جدا صعبة
0: إذا اضطرت لها. لكن تكون أسنانك شوية ملخبط تقول لا أنا ما بدي أجلس سنتين أسوي أسناني أبغى أسوي برد، أنت كده شلت الطبيعي حطيت صناعي وما تدري إنك
1: لا في مشكلة ما. كمان تانية يا دكتور، يعني أنا بحكم براجع دكاترة الأسنان كثير فبشوفها يعني كثير من المرضى، في مرضى بيكون عندهم عدم إطباق، بدل ما يروح يعمل تقويم شفاف لا يقول للدكتور أبرد لي كل الأسنان وركب لي تلبيسات،
0: وهذا اللي بقوله أنا، يروح يستسهل إن الدكتور يخلص له فترة قصيرة بس ناسي كل الآثار الجانبية اللي بعدين. وصدقيني يعني عندي حالات جوني كلمتهم سلام انتوا سووا تقويم أفضل، طبعا هم استسهلوا ان هم يسووها، لا خلاص مرة واحدة رجعوا لي تانية دكتورة معلش حنسوي مرة تانية معاك التقويم، فقلت لها خلاص بعد ما انت بردت الأسنان
1: ما صح ما حينفع بردت الأسنان خلاص انت مستحيل،
0: حتى النتيجة مو نفس النتيجة اللي أنا كنت أبغاها لك.
1: صح.
0: بس كله سبحان الله يعني واحد بيتعلم، عشان كده أنا هدفي إني أوعي الناس يا جماعة ترى الموضوع صاير الحمد لله أسهل وصاير أفضل، فيعني أعطوا أسنانكم فرصة أن تكون يعني أجمل لكم أنتوا كمان.
1: طيب يعني سؤالي الأخير لك يا دكتورة، أو خلينا نقول إيش ممكن تنصحي خلينا كل شخص، يعني سواء كان طفل سواء كان صغير سواء كان كبير، لأنه في ناس بعد ما يعدي مثلا سن 40 ولا 50 يقول لك خلاص يعني ليش أعالج أسناني أنا كبرت. فأنا أباك تقدمي نصيحة حتى للأشخاص اللي لا قدر الله يعني عملوا حوادث واضطروا أنهم هم يركبوا تقويم أو يعملوا جراحة في الوجه وفي الفكين.
0: شوفي أنا دائما بقول العمر ليس حاجز وليس مانع لأي علاج تقويم.
1: للأسف في بعض الناس يعني ما نقول الكل البعض إنه بمجرد ما يعدي سن 40 أو 50 يقول لك خلاص يعني كل حاجة خلاص. وخاصة على فكرة الاهتمام، يعني حابة تقدمي نصيحة للناس المدخنة واهتمامها في أسنانها.
0: طيب أول شيء الحمد لله يا ريهام النظرية دي تغيرت، أنا ممكن الآن مرضاي صاروا ما شاء الله فوق 40 و50 بيجوا بيسووا تقويم.
1: والله الحمد لله في الآن في وعي، يعني سواء من خلال المنصات الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
0: الحمد لله هذه نقطة. النقطة الثانية الإنسان المدخن للأسف يعني بقول المدخن هذا بيحرم نفسه من أشياء مرة كثيرة. أول شيء هو بيعرض رئته لأن هو بيتعرض لها يعني سموم وبتتجمع في الرئة، والله يشفي ويعافيه ويصرف عنه هذا الأذى. بالنسبة للأسنان لو كان زراعة ما يقدروا يزرعونه لأنه هو طبعاً. لما بيدخن بيعرضها لحرارة فيفشل الزراعة تفشل. لو كان تقويم، التقويم يعني يمكن ما له علاقة مرة مباشرة بس برضو اللثة بتكون ملتهبة، الحركة الأسنان ما هي نفس الحركة المطلوبة، غير التصبغ اللي يصير في الأسنان. فسبحان الله يعني فضل الله فضل الله أن مرضاي يعني إذا كانوا بدأوا معايا فخلال يعني أنا الحمد لله ما قابلت أحد مدخنين في حالة التقويم إلا مرة قليل، وبعضها ما شاء الله وقفوا لا قوة إلا بالله. فالتدخين مضر سواء من برا ومن جوا، حتى يضر الناس اللي جالسين مع المدخن،
1: حتى اللي ما عندهم مشاكل في أسنانهم بيسبب لهم الجيرة تصبغات
0: يسبب إجزاء، يعني يسبب زي أسير اللثة حساسة لأنها بتتعرض لحرارة ومواد كيميائية طول الوقت، عرفتي؟ فأنت تخيل اللثة بتتعرض للنيكوتين، نيكوتين هذه كلها مواد يعني زي السموم، فما حتكون سليمة زي اللثة الإنسان ما بي يستخدم التدخين سواء غيب ولا حتى التدخين العادي. والله يعني من الأشياء اللي تضر الجسم على كل المستويات. فأسأل الله أن يرب يرفع عنهم إيش فيهم وأنهم فعلًا يأخذوا مبادرة، لأنه هو لو
1: المشكلة الآن يعني في كثير من المراهقين واستعمالهم للفيب واستعمالهم يعني عدم الاهتمام بصراحة لا بشكل الأسنان ولا بشكل اللثة ولا حتى بمظهر الشفايف، يعني هذه مشكلة بصراحة.
0: الشفايف بتصير سبحان الله كده لونها.

0: متغير
1: السوداد والازرقاق. بس الاولاد يعني والبنات الصغار الان يعني ما اعرف كيف تم ان هو غسل افكارهم انه الفيب اقل من التدخين. الاثنين غلط والاثنين بتضر الجسم، واسال الله العظيم ان يشفيهم كلهم ويعافيهم وان يحمي مجتمعنا السعودي وشبابنا وشاباتنا من هذه الافه. وان شاء الله يعني بالعكس يعني مراكز الحكومه فاتحه مراكز كثيره لمساعده الشباب، واحنا كمان كدكاتره بنساعد وبننصح. والله انا ما في احد الا انصحه.
0: والله انا اشوف ابتسامه يعني الشخص هي يعني ثلاثة ارباع يعني جمال وجهه بصراحه.
1: تخيل عاد حلوه وبتبتسم وبتاخذي صدقه.
0: فعلا دكتورة يعني خلينا يعني نتكلم عن جزئية جدا بسيطة للناس اللي بتتعرض للحوادث، سواء كان الأطفال أو الصغار. يعني الأطفال يعني خلينا نقول حريكين أكثر، بيتعرضوا مثلا لكسور في الأسنان، بيتعرضوا لمثلا تشوهات في الأسنان بسبب الحوادث، أو حتى الكبار اللي عملوا حوادث. هل هذا بيكون يعني التقويم الشفاف مثلا أو التقويم المعدني حل لبعض المشاكل؟
1: أكيد أكيد. أول شيء أنا قلت لك في الأول إنه بعض الحالات أصلاً تكون الأسنان متقدمة وبارزة لقدام، فهذه تدعي إنه لو طاح أي طيحة حطيها على الأسنان وتنكسر. فأنت لازم تكوني من الوقاية إنك تعالج الأسنان ترجعيها. طيب أوكي أنا عالجتها ورجعتها برضو طاح الطفل وانكسر، طب أنا ما أهمل الكسر هذا. الكسر ده لازم على طول الدكتور اللي هو المسؤول عن الناحية التجميلية يضبط لك الأسنان ويرتبها. التقويم بإذن الله يقدر نرتب الأسنان بعد الحوادث لو بعد الشر. يعني في ناس مرضانونا مثلا صار له حادث والفك مثلا انكسر وفقد شيء من الأسنان، ممكن يتم تقفيل المسافة أو تجهيزها لزرع فيها. هذه النقطة. النقطة الثانية لو طفل مثلا طاح السن الدائم، المفروض الأم تكون حريصة أن تشوف السن هذا فين طاح، تاخده وتحطه في محلول مثلا زي الحليب أو محلول في ماء محلول ملحي، وعلى طول تروح للدكتور لأنه ممكن يتم زراعته تاني واتخاذ علاج لي. يعني
0: والله شيء جميل جدا إذا كان طب بالنسبة للأطفال اللي بيتولدوا مثلا زي اللي عنده مثلا الشفة الأرنبية وفي نفس الوقت عنده تشوه في الفك، هذا يفضل علاجه على طول من هو يعني مولود ولا لا؟ يعني ممكن نعالج الشفة الأرنبية ولكن الأسنان ننتظر مثلا إلى أن تكتمل الأسنان أو إلى أن مثلا يتم إصلاح التشوه الموجود في الفكين.
1: والله أنا أشكرك على فتح هذه النقطة لأنها مهمة جدا. طبعا أول شيء الله يعطيهم العافية والدينه ونشكرهم لأن هم عجد الجندي المجهول اللي طول الوقت حيكونوا محافظين على أن هم يكملوا العلاج. الطفل ذوي الشفة الأرنبية لازم من الولادة يتم اهتمام به. طبعا في البداية بيكون في تجميلي للشفايف إذا كان هي فيها الانشقاق أو لسد الحلق عشان نقدر يرضع الطفل. لكن متى يبدأ؟ المفروض ما ينقطع من المتابعة. احنا المفروض نسوي له عملية على تقريبا 7 سنين عشان نساعد ان الاسنان اللي الدائمة تظهر في عظم مضبوط، وكمان على 10 سنين. فطبيب التقويم وطبيب الاطفال مستمرين في الاهتمام بالشفة الأرنبية. متى يبدأ؟ يبدأ معنا من 5 سنين 4 سنين نجهزه عشان يدخل العملية الاولى، وبعد كده حيدخل العملية الثانية على 10 سنين.
0: نعم.
1: فما ينقطع طبيب التقويم وطبيب الأطفال من هذه الحالة. وإن شاء الله أنا عندي حالات برضو استمرينا وخلصنا لها كامل. طبعا هم يسووا في البداية عمليتين وقد يحتاجوا عملية ثالثة، لكن النتيجة مرة تختلف يا ريهام. يعني اللي الأم والأب الواعيين اللي بيجيبوا أولادهم من بدري حتى الشكل الخارجي للطفل جدا جدا يكون ممتاز، لكن لو أهملوا وما سووا العمليات التجميلية ولا بدأوا التقويم من بدري الشكل الخارجي يكون مرة يعني الطفل يكون مرة متضايق بأنه التعديل ما كان في الوقت المناسب فما طلعت النتيجة المناسبة.
0: صح. الله يعطيك العافية دكتورة أمل محمد أبو شال، استشارية تقويم الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء، أنا بصراحة استفدت وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا وأخذوا بنصايحك، وفعلا يعني إهمال الأسنان ممكن قد يعرض إلى فقدها.
1: جزاك الله خير أستاذة ريهام، أنا مبسوطة صراحة بهذا اللقاء.
0: شكرا لك.
1: إن شاء الله يكون معلومات استفادوا منها المستمعين.
0: شكرا لك يا دكتورة.
1: عفوا يا سيدي. شكرا لك العافية.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
3: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم ونرحب فيكم في كل مكان مستمعينا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، ومعنا سؤال حلقتنا وحنطرحه إن شاء الله عليكم بعد قليل. واللي حاب يشاركنا بالتواصل على أرقامنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-647-5154 كمان على 012-647-5444 وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعينا مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. نتكلم عن الشروط في الزواج. لما الزوج أو الزوجة أو الشاب أو الفتاة بيقدموا على مرحلة الزواج، في كثير من الأشخاص بيحطوا شروط يشوفوا إنها هي ضرورية لبناء حياة مستقرة. في من يشترط أمور تتعلق بالقيم، بأسلوب الحياة، بالعمل، مكان السكن، الإنجاب، طريقة إدارة المال، العلاقة مع الأهل وغيرها من هذه الأمور. لكن السؤال، فين ينتهي حق الإنسان في وضع الشروط هذه اللي بتحفظ له حقوقه وتحفظ له الطمأنينة، وفين تبدأ الشروط اللي ممكن تتحول إلى قيود أو محاولة للسيطرة على الطرف الآخر؟ طبعا يعني خلينا نقول إن وضع الشروط في حد ذاته ما هو أمر سلبي ولا هو أمر يعني نحن ضده، لا أبدا، بالعكس، يعني هذا شيء مشروع، وكل شخص يقدر يضع الشروط اللي يشوف إنها هي مهمة بالنسبة له في هذا الزواج. لكن إيش الشروط اللي نقدر نقول عنها واقعية وعادلة ومتفق عليها من الطرفين، تكون هي يعني خلينا نقول شيء فقط منظم للحياة، ومتى تكون هذه الشروط مجحفة أو يعني ممكن تمنع شخص من حقوقه الأساسية، متى تكون سبب للخلاف منذ بداية العلاقة. سؤالنا اليوم مستمعينا يقول إيش الفرق بين الشروط المقبولة في الزواج والشروط اللي تعتبروا إنها غير مقبولة أو مبالغ فيها، خصوصا يعني إحنا في الفترة الأخيرة بدأنا نشوف إنه في أنواع من الشروط بدأت تدخل على فكرة الزواج أو على موضوع الزواج، ما كانت موجودة زمان، أشياء جديدة، أشياء مختلفة. إيش الشرط اللي تشوفه إنه أو إيش الشروط اللي تشوف إنها هي غير منطقية، وإيش الشروط اللي تشوف إنه ما يمكن التنازل عنها عند اختيار شريك الحياة؟ هذا موضوعنا مستمعينا اليوم، حنتكلم عن شروط الزواج، إيش الشروط المقبولة والشروط الغير مقبولة، وإيش الحد الفاصل بينهم. تقدروا تكلمونا مستمعينا بالتواصل على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544، على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين معاكم المشوار مستمعينا، وخلينا نروح لمشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في الزواج. نروح لمشاركة من نوالية. هلا ومرحبا.
3: يا مرحبا، شلونك آلاء؟ صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا ومرحبا فيكي.
3: الله
2: يقويك يا رب، تفضلي.
3: زاد الله فضلك. بالنسبة للشروط المقبولة المتعارف عليها يعني شرعا وحياة، يعني اللي هي يعني مثل طلب مثلا سكن مستقل، مثل مثلا إكمال دراسة إذا كانت ما هي مكملة دراستها، مثلا الرغبة في العمل بعد إكمال الدراسة، يعني أنا أحس هذه الأشياء مقبولة جدا يعني ومتعارف عليها. بس الغير مقبولة مثلا أجي تقول العصمة في ديني، يعني يصير ترى آلة وايد
2: هي تصير و... و...

0: ما هي يعني
1: وغير مقبولة يعني.
0: هي غير مقبولة، ما نتكلم عن ناحية دينية أكيد، لكن نتكلم عن ناحية اجتماعية.
1: اجتماعية لأن نتيجة تقول لك خلاص يعني مش معناته العصمة عندي إن أنا اللي أتحكم في كل شيء، خلي مثلا مسألة الأشياء الثانية بس تقول لي خلاص يعني مثلا أنا سيدة البيت وسيد البيت. يعني أنا اللي أمر وأنا اللي أنهي وأنا اللي أقول لك سوي كذا ولا تسوي كذا، هذا بعد ما هو عدل يعني.
0: طيب نوال، يعني اللي تشترط مثلا أنه عدم التعدد، أو اللي تشترط مثلا أنه ما يسافر إلا بوجودها.
1: أي صحيح، هذا بعد ما هو عدل. عدم التعدد يعني إذا هو مثلا أنا بعد بيني وبينش أنا بعد هذا ما أحبه. يعني إذا مثلا ما في شيء يعني يستدعي التعدد، ليش يعدد؟ حتى بنجيب نقول الشرط.
0: طيب لو حطت لو حطت هذا الشرط في العقد،
1: هي
0: شوفي مقبول
1: يعني
0: أو لا؟
1: لا هو مو يعني مقبول، لأن ربما تكون في ظروف بعدين يعني ممكن لا سمح الله هي تتوفى.
0: إلا خلاص هذا ما هو تعدد، هذا موضوع تاني.
1: لا أو تمرض يا آلاء أو تمرض. طيب هو شباب وصغير وعنده أطفال وهي مريضة ومرضها لا يرجى برأة، وش يسوي؟ يعني رجل لازم يحتاج إلى مرأة تشيله وتشيل بيته، يعني مو زي المرأة ممكن تتحمل. فلا أنا ما يعني مسألة إن أنا أحط ده الشرط لا تتزوج علي، لا صراحة.
0: طيب نوال، يعني بعض الشروط يعني البنات في الفترة الأخيرة متجهين لها، مثلا إذا اشترطت مثلا سيارة وخادمة يعني أمور مرتبطة بطريقة الحياة أو بنمط الحياة بالمادة، هل تشوف إنه هذه الشروط مقبولة؟ يمكن هو اليوم يقول طيب موافق، بعدين ظروفه مثلا حتتغير، تشوفي انها هي مقبولة انه هي تشترط يعني عليه هذه الاشياء او هو يوافق عليها؟
1: شوفي آلاء، الثلاث الشروط اللي ذكرت في البداية انا حسها دي مقبولة 100% ويعني ومعروفة لنا. بس اجي افرض عليه مثلا اللي جم تقدم، انا عارفة ظروفه المادية مثلا يعني انسان على قد حاله وبسيط اموره، وانا مثلا الان في بداية حياتي ما احتاج الى الخادمة يعني، وانا مثلا لا اعمل وطالبة علم يعني، وأقدر أقوم أوفق ما بين الدراسة وما بين البيت. ففي بداية الأمر أنا ما أحتاج إلى الخادمة، حقوش أنا أجيبها أو حقوش أنا أحطها عذر، مثلا أنا زوجت ما الله رزقني عيال، حقوش الخادمة. فما أنا ما أيد أن أنا أحط شرط أن تجيب لي خادمة وتشتري لي سيارة، إحنا حين الحريم نسوق سيارة، اشتغلي واشتري لي السيارة أنت.
0: جميل جميل كلامك يا نوال.
1: أنا أعرف ولد أختي قالت لزوجته، جاء أبوه قال له اشتري حق زوجتك سيارة، قال له وش اشتري لي هيبة سيارة وهي تشتغل، تشتري لها سيارة من حرمالها. والله كلامه عجبني. قال يبا هي تشتري لها، أنا ما اشتري لها، هي تبي تشتري لها. فعلا يعني شرد لها من حرمالها، قال هي تشتغل تشتري لها سيارة. ما هو عيب دي ولا هو يعني إقلال من الرجل أبدا،
0: جميل
1: إقلال من قيمة الرجل.
0: كلامك جميل جميل نوال، يعطيك العافية. شكرا لمشاركتك.
1: تحية لمصطفى ولسارة ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: تسلمي، شكرا لي يا نوال. معنا اتصال كمان من أبو راكان، يا هلا ومرحبا.
2: هلا والله، هلا
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
2: أهلين. بالنسبة طال عمرك للشروط الحين هذين، في شروط مقبولات لازم يقول هنا على الرجل علشان يحافظ حق بنته، عرفتي؟ إذا هي موظفة هالحين لازم تسوق سيارة، البنات تسوق سيارات ولا لا؟ أيوة. البعض منهم يقول السواقة عندنا ممنوعة، ما في عندنا بنات يسوقن. هذا اللي جاي مثلا يا أبو البنت، والله أنت حر، ممنوعة ما أعطيه بنتي. هذه واحدة. الثانية طال عمرك البيت الشرعي معروف، هذا موضوع. أما من ناحية الخادمة، والله البيت مليانة خادمات يا
0: أمي. إيه بس هل يعني هي تيجي حسب الظروف، يعني إذا كان عندهم المقدرة تمام، ما حد مختلف على النقطة هذه، لكن هل هذه الأمور تنحط كشرط في عقد الزواج؟
2: لا لا ما تنحط في عقد الزواج. هذه طبعا إذا بنت موظفة تبي تقول زوجها أنا بجيب خادمة حلو.
0: طيب لو اشترطت عليه مثلا أنه ما يسافر إلا معاها، أو أنه
2: لا هذه ما غير منطقية أصلا. هذه هي يسافر مع أخوياي، يسافر الحالة، يروح وياي يجي وياي، ما في مشكلة. أمونها شروط بالعقد هذه ما تصلح.

0: جميل.
1: ومن ناحية التعدد وحد
0: كيف؟ أيوة.
1: عشان حل الأربعة.
0: طيب ولو اشترطت تشوف إن تشوف إن هذا الشرط يعني مقبول ولا غير مقبول؟
1: لا مقبول.
0: إنها هي تمنع من التعدد.
1: تمنع هذا المأخذها من الأساس مأخذها. شو له؟ مزولي بالفضل.
0: جميل يا أبو ركان يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لاتصالك. معنا كمان امتنان. يا هلا ومرحبا.
2: ألو.
0: يا هلا يا امتنان.
2: أهلين يسعد مساك بكل خير أستاذة علاء كيفك؟
0: يسعد مساك يا رب. يا هلا ومرحبا كيف حالك؟
2: يا والله تمام الله يسلمك يا رب.
0: تفضلي.
2: والله بالنسبة للموضوع شوفي في شروط من حق الزوج إنه يشرطها وحق الزوجة وفي شروط ما ينفع. يعني أنا أفتكر كان في واحدة من ضمن شروط زواجها إنه هو يمسك جوالها.
0: كيف؟
2: أنا أفتكر إنه واحدة من صحباتي كان من ضمن شروط زواجها إنه هو يمسك جوالها.
0: كيف يعني يمسك جوالها؟
2: إنه يطلع على جوالها في أي وقت يبينه.
0: هو اشترط هذا الشرط؟
2: أيوة.
0: أوه طيب.
2: أيوة. فهي عرفت من الشرط هذا عرفت إيش أول وآخر ففركست يعني.
0: إيه.
2: لا. لأنه حرفياً أحس إنه
0: غريب.
2: أيوة التعجيزي وما ينفع أصلاً عيب أحس.
0: يعني والله بنسمع عن شروط غريبة فعلاً يا امتنان. بس يعني إيش الشروط اللي تشوفي إنه هي يعني هذه الشروط ما تنفع؟ يعني مثلا في رجال بيحيشوفوا انه هذه الشروط تحق لهم. يعني هو شايف انه مثلا من حقه يطلع على الجوال او من حقه مثلا انه هو يمنعها عن شيء معين او من حقه انه هو يحط
2: يعني نظام. انا اسمع بعض الشروط يعني انا ما اعرف هو شروط ولا هو اعدام ولا حكم ولا مدري ايش اللي يقول انه انت ما تشوفي اهلك الا مثلا من العيد للعيد او ايوه يعني حرفيا كذا يعني انت تمنعها من ناس هي تربت وعاشت معاهم كيف كذا.
0: صحيح صحيح.
2: هو يقول انت ملكي انت خاصه فيا انا بمزاجي. اوكي انا ملكك وكل حاجه بس برضو انا لي الحقيه ان انا اتكلم ولي الحقيه ان انا اخذ راحتي.
0: طبعا طبعا طبعا.
2: ايوه انا كذا مو قفص ذهبي ذا قفص مؤبد.
0: طيب لو اشترطت هي عليه مثلا عدم التعدد؟
2: والله بصراحه شوفي هذا صح انه يزعلنا نحن يا البنات بس مو من حقنا على فكره. يعني لو جينا للواقع صح مو من حقنا. هو الشرع كذا حل الأربعة بس أنا ما أرضى يعني.
0: فهم عليك.
2: أيوة يعني أنا
0: هي القصة يعني نحن ما نبغى نتعمق فيها كثير بس إنه فيها كذا جانب إذا تحققت هذه الجوانب ذاك الوقت إحنا نقول أيوة. بس إنه لما نحط شرط في الزواج من بدري يعني ممكن في رجال توافق على الكلام ده ورجال ما توافق عليه.
2: أيوة ففي شروط كثيرة يعني يعني أنا أعرف يعني عندنا لما مثلاً الواحد يكون عنده أطفال ويتزوج واحدة ثانية والأولى ما تكون موجودة تحصلي يشرط أنه تهتم في أولاده. بس هو مو من حقها لو ما اهتمت سابها بس مو من حقها هي برضاها يعني.
0: هي مدام اشترط عليها من البداية وهي وافقت على هذا الشرط.
2: أنا معها. أيوة.
0: جميل.
2: أنا معها فعلاً.
0: جميل امتنان مشاركة جميلة يعطيك العافية شكراً لاتصالك.
2: حبيبي تسلمي هلا يا عمري.
0: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا اليوم نتكلم عن الشروط المقبولة والغير مقبولة في عقد الزواج. تقدروا تشاركونا بالاتصال على 012-64-771-54 و012-64-95-154 كمان على 012-64-78-544 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: ومستمرين معاكم في مشوارنا مستمعينا، واليوم نتكلم عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في عقد الزواج. وخلينا نروح لمشاركاتكم من جديد، ومعنا اتصال من عباس. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صبحك الله بالخير اختي آلاء.
1: صبحك الله بالنور، يا هلا ومرحبا.
2: بالنسبة للشروط المقبولة في عقد الزواج والشروط غير المقبولة، أنا أرى أنه الشروط غير المقبولة في عقد النكاح، كل شرط يعني أحل حراما أو حرم حلالا، طبعا هذا شيء معروف يعني. وأيضا الشروط التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
1: جميل.
2: يعني مثال، لو قالت مثلا أنا أشترط عليك يا أيها الزوج أني أخرج من غير استئذان، يعني أخرج من البيت بغير إذنك يعني في أي وقت، هذا غير ممكن تنفيذه على أرض الواقع، لأنه لازم يكون في استئذان في شيء من هذا القبيل. أيضا الشروط يجب أن لا يكون فيها تعدي على حقوق الآخرين، الطرف الآخر. مثال يعني لو قالت أنا أشترط عليك أني أفتش جوالك في أي وقت أو العكس، هذه حقوق خاصة، يعني الجوال حق خاص للمرأة والجوال حق خاص للرجل، ما أحد يشترط على الآخر أنه والله أفتش جوالك مثلا إلا بإذنه.
1: تعرف عباس، يعني من الشروط الغريبة اللي مرت علي، في شخص يعني أتقدم لفتاة وخلاص يعني داخلين على مرحلة الزواج، واشترطت عليه أنه أمه ما تجي البيت، وكان هذا السبب من أسباب أنه الزواج ما تم يعني. لكن هذه فعلا قصة حقيقية، يعني هي فعلا فتاة اشترط أنه والدة زوجها ما تدخل البيت.
2: هذه تشترط شيء في قطيعة رحم، وهذا شيء محرم يعني ما يجوز.
1: جميل، يعطيك العافية عباس، شكرا لمشاركتك.
2: لا، عندي مشاركة.
1: تفضل.
2: أبيات
1: تفضل.
2: خمسة أبيات على السريع.
1: تفضل عباس.
2: يلا. إني أرى شمس النهار تحجبت بالغيم من خجل أو استحيائي، ما أجمل الجو البديع إذا هما، غيث مريع سال في الصحراء، فاهتزت الصحراء رابية وقد بدت العروس بحلة خضراء، فبلادنا صارت حدائق بهجة للنفس في جناتها الغناء، فانظر إلى الرحمات قد نشرت على أرض فتون زينة للرائي. عباس المهابي.
1: شكرا لك عباس، وشكرا لمشاركتك، يعطيك العافية. كمان معنا مشاركة واتصال من أفراحي. هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير أستاذة علاء.
1: صباح السعادة، يا هلا ومرحبا، تفضلي. أفراح حال. الحمد لله تمام.
3: والله شوفي، يعني أنا مع الشروط اللي ذكروها في البداية، أنه أبغى أدرس أو مثلا أبغى أعمل أو أنه أبغى أدرس متخصص معين، أفضح وأزيد عليها أنه بعض البنات تقول لك أنا خلاص أبغى آخر كل أسبوع أروح لأهلي، برضو ما أشوف فيها شيء. طيب، لكن دحين الشرط اللي قال عليه عباس حقت أنه أنا أروح أي مكان ما أستأذن منك، أسافر مع صاحباتي وأسافر، هذا أنا كمان سمعته وأعرف واحدة حطته، على طول تفركشت الخطوبة على طول. فلا ما لها حق، ما لها حق انها تقول انا اروح اي محل ما ابغى واسافر مع صاحب من دون ما افدع استاذن منك. لا ما لها حق. قصة انه يتزوج انه ولا تتزوج لا معليش والله ما لك حق انك تقولي له، هو ربي حلل له. بعدين في اوقات يعني يحتاج الرجل انه يتزوج، مثلا يعني انا خليني اقول لك، كانت في لي صديقة هي وحيدة امها وابوها وكان يبغى ابناء وشي زي كذا، فقال بيتزوج، قالوا له تزوج عادي من حقك، وسبحان الله تزوج وجوا ابناء وحبتهم يعني زي كذا اخوانها. طيب الحين قاعدين يشرطوا انه ما تروح لاهلك ابدا ولا تروح لهم ولا هم يجوك، انا ماني راضي بهذا الشيء. في صراحة الغلطان
1: أنا عدت علي وقصة حقيقية، يعني مو إنه بس كده بقول لك يا أفراح. واحدة اشترطت على خطيبها إنها ما تدخل المطبخ نهائي.
3: من اللي ما يدخل المطبخ؟
1: هي ما تدخل المطبخ.
3: ليه طيب ما تدخل المطبخ؟ من هيشتغل يعني هو؟
1: هي ما تبغى تدخل المطبخ، تصرف عاد أنت.
3: لا لا لا لا والله معلش غلطانة برضه. بس إنه كمان يعني لا أهلك لا يجي وأمك لا تجي لا تروح لهم، ترى في النهاية دول أهلي يعني، كيف تشرطي علي زي شيء زي كذا؟
1: جميل جميل كلامك يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا للاتصال.
3: العفو يا هدى،
1: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا اللي حاب يشاركنا حول موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن الشروط في عقد الزواج. تقدروا تكلمونا على 012-64-77-154 012-64-95-154 على الواتساب، كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء. وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا، حنتكلم عن خسارة الوزن عند الأطفال اللي بيعانوا من السمنة، كيف تتم بطريقة صحية وآمنة، إيش الخطوات اللي ممكن ياخذوها الأهل، وإيش النصائح اللي ممكن يركزوا عليها. طبعا يعني مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال حول العالم، أصبح كثير من الأبناء بيبحثوا عن طرق لمساعدة أطفالهم على إنقاص الوزن، وبيكون السؤال كيف نجعل الطفل يخسر وزنه، وكيف نساعده أنه هو يوصل إلى وزن صحي من دون ما نأثر في نموه الجسدي أو النفسي. الطفل أكيد ما هو شخص بالغ، لسه في مرحلة نمو مستمرة، عشان كده بتختلف تماما أهداف علاج السمنة عند الأطفال عن الطريقة اللي ممكن تكون عند الكبار، لأنه مو الهدف بس خسارة يعني أكبر عدد من الكيلوات، ولكن دعم النمو الطبيعي وتقليل الدهون الزائدة بطريقة آمنة ومستدامة. طبعا يعني خلينا نقول أنه بداية السمنة عند الأطفال تعتبر مشكلة صحية. كثير يتخيلوا أنه الطفل حيكبر ويروح هذا الوزن، أو حيطول وحيختفي الوزن، لكن الدراسات بتشير إلى أنه الطفل المصاب بالسمنة أكثر عرضة لأنه يكون شخص بالغ مصاب بالسمنة أيضا. يعني إذا كان هو عنده سمنة وهو طفل، في احتمالية كبيرة أنه هو كبير بيكون نفس الشيء. السمنة في الطفولة كمان ممكن تزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، دهون الكبد، انقطاع النفس أثناء النوم، مشاكل العظام والمفاصل، التنمر وضعف الثقة بالنفس، والقلق والاكتئاب. فعشان كده التعامل المبكر مع السمنة بيساعد على الوقاية من كثير من هذه المضاعفات. قرار خسارة الطفل للوزن الزائد قرار مهم، يعتمد على مجموعة من النقاط. أول شيء عمر الطفل، كم عمره، درجة السمنة، سرعة النمو، الطول، وجود أمراض مصاحبة كمان، هذا كله بيأثر. بعض الأطفال الصغار بيكون يعني ما هم يعني بهذيك السمنة، وبيتحسن موضوعهم لما بيكبروا لأنهم بيطولوا، فما بيكونوا محتاجين أصلاً لخسارة وزن كبيرة. لكن في أطفال بيكون عندهم سمنة شديدة أو مضاعفات صحية، وعشان كده بينصح الطبيب بخفض الوزن تدريجياً. أول حاجة خلينا نقول من الأشياء المهمة أنه ما ينصح أبداً بالحميات القاسية للأطفال. الطفل يحتاج للطاقة من أجل نمو الدماغ وبناء العضلات وتقوية العظام والتطور الهرموني ودعم المناعة. والحميات القاسية ممكن تؤدي إلى نقص الحديد والكالسيوم وضعف الفيتامينات، ضعف النمو، اضطرابات الأكل مستقبلاً، وعلاقة سلبية مع الطعام. فعشان كده يعني إحنا لازم نفكر في الطفل اللي عنده سمنة بطريقة مختلفة عن ما نفكر في الكبار اللي عندهم نفس المشكلة. حرمان الطفل من الطعام أو تطبيق أنظمة غذائية مخصصة للبالغين من غير إشراف مختص، هذه حتكون جداً عواقبها سيئة على الطفل. طيب إيش الطريقة الصحية لإنقاص الوزن عند الأطفال؟ تعتمد التوصيات الحديثة على تغيير نمط الحياة بالكامل وليس اتباع حمية مؤقتة. أول شيء تحسين جودة الطعام، مو المطلوب إنه الطفل يشعر بالجوع، هذه يعني أصلاً غلط، لكن يحصل على غذاء أفضل فائدة. يعني مثلاً كثر من الخضروات، من الفواكه بكميات مناسبة، اختيار بروتينات قليلة الدهون، الحبوب الكاملة، منتجات الألبان قليلة الدسم إذا كانت مناسبة لعمره. وفي المقابل بنقلل من السكريات والحلويات والوجبات السريعة، وكمان تقليل الأطعمة فائقة التصنيع. غير كده زيادة النشاط البدني، نخلي الطفل يمارس نشاط بدني لمدة 60 دقيقة يوميا في المتوسط. مو لازم تكون رياضة منظمة، ممكن تكون ركوب دراجة، سباحة، كرة قدم، مشي، لعب في الحديقة، ألعاب حركية، هذه كلها تكون يعني ممتعة وتكون جزء من حياة الطفل، ما تكون عقوبة عشان ينقص الوزن. يعني ما نجيب له مثلا جهاز سير ونلزمه مثلا إن هو ساعة على هذا الجهاز عشان ينزل وزنه، ما نحسس إنه هي عقوبة. نقلل وقت الجلوس أمام الشاشات لأنه قلة الحركة، والأكل أمام التلفزيون أو الجوال أو أيا كان أثناء المشاهدة، هذه من الأسباب اللي تعرض للسمنة.

وكمان نساء مهم جدا نحن نقلل من هذا الموضوع عشان نحسن في من اضطرابات النوم. النوم بيأثر في الهرمونات اللي بتنظم الشهية. إذا كان الطفل ما بينام بشكل جيد أو بيسهر طول الليل وينام طول النهار أو يعني ما بينام بشكل كافي خلال الليل، حيكون أكثر ميلا لتناول السكريات والوجبات الخفيفة، لأنه النوم الكافي جزء مهم من علاج السمنة، هو فعلا بينظم الهرمونات اللي تتحكم بالشهية وبتناول السكريات. ما ينصح أبدا بإحنا ندخل الطفل في حميات زي ما قلنا حقت الكبار، يعني صيام متقطع، حميات منخفضة السعرات، أدوية تخسيس، مكملات تحرق الدهون، الكلام ده كله أبداً أبداً ما نقرب منه إلا إذا كان بإشراف طبي ومتابعة لسلامة هذا الطفل. دور الأسرة مهم جداً في هذا الموضوع. ما نعمل نظام غذائي للطفل ده ونخلي كل العيلة تاكل أشياء ثانية، المفترض أنه الجميع يتناول نفس الوجبات بنفس الطريقة، ما يمنع هو عن حاجة وإحنا نروح نعملها، هو ما يأكل سكريات ونحن نأكل سكريات، أو إننا نعاقبه بالطعام أو نكافئه كمان بالطعام. هذا الأسلوب خاطئ، المفترض أنه كل الأسرة تتبنى العادات الصحية عشان يشعر الطفل أنه هو جزء من المنظومة هذه، ما هو أنت مستهدف أو أنت مختلف. الجانب النفسي كمان مهم، كثير من الأطفال المصابين بيتعرضوا أو مصابين بالسمنة يتعرضوا للتنمر أو السخرية أو ضعف الثقة بالنفس أو تجنب الأنشطة الاجتماعية أو الشعور بالذنب تجاه الطعام أو العكس. هنا مهم جدا إحنا ما ننصح نوصف الطفل أو نقول له أنت سمين أو أنت كسول أو من هذه الكلمات الصعبة اللي حتى الأهل يستخدموها أحيانا من باب التدليع، ولكن هي بتكون جارحة جدا. الهدف طبعا أن احنا نبني علاقة صحية بين الطفل وبين الطعام وبين الميزان. وفي النهاية خلينا نقول مستمعينا، يعني قضية السمنة بالنسبة للأطفال ما هي قضية مظهر فقط، ولكن هي حالة صحية فعلا تأثر على مستقبل الطفل إذا ما تم علاجها بطريقة صحيحة. ما هو مطلوب احنا نحرم الطفل أو نقطع الحميات قاسية قد ما احنا نساعده على اتباع أسلوب حياة صحي يناسب عمره واحتياجات نموه، لأنه زي ما قلنا هو لسه في مرحلة نمو ومفروض يأخذ كل الفيتامينات الضرورية. نحاول إحنا نتعاون كأسرة إنه تكون في عادات صحية جزء تكون من الحياة اليومية، وتدريجيا نحاول نوصل إلى وزن صحي مع الحفاظ على نمو الطفل الجسدي والنفسي. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعين، تكلمنا عن زيادة الوزن عند الأطفال أو السمنة وكيف نقدر كأسرة نعالجها بشكل صحيح.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نذكركم بموضوعنا من جديد. اليوم نتكلم عن الشروط في الزواج، وإيش الفرق بين الشروط المقبولة والشروط الغير مقبولة أو يعتبر مبالغ فيها. إيش الشرط اللي تشوفوا أنه ما يمكن التنازل عنه عند اختيار شريك الحياة، وإيش الشروط اللي صارت يعني مستجدة في الفترة الأخيرة وفيها كثير من الجدل حولها. طبعا يعني من اتصالاتكم سمعنا كذا كم شرط غريب، لكن أكيد الشروط الغريبة لا زالت موجودة وقاعدة تطلع بشكل يمكن ما كنا نشوفه زمان. هل تشوفوا أنه من حق كل شخص أنه يحط الشروط اللي يشوف أنها هي مناسبة، ومدام الطرف الثاني وافق على هذا الشرط فهو إذن شرط مقبول، ولا تشوفوا لا أنه في بعض الشروط يعني حتى لو الزوج قبلها من ناحية قبولها من المجتمع تشوفوا أنه هي شيء صعب، ممكن تنتقص من الشخص الثاني، أو تكون مؤثرة إذا كان اليوم موافق عليها ممكن بكرة ما يقدر عليها. بعض الأشخاص يعتقدوا أنه الشرط سهل، لكن لما يجي في تطبيق الموضوع على أرض الواقع بيكون الموضوع في كلام ثاني. فهل تشوفوا أنه من حق أي من الزوجين أنه يحط الشروط اللي يشوفها ترتبط بحياته وبراحته، ولا يعتبر هذا كمان تدخل في حرية الطرف الثاني، وأنه بعض الشروط تكون غير عادلة للطرف الآخر؟ اليوم مستمعينا هذا موضوعنا، طبعا بنتكلم عن الشروط، فننتهي حق الشخص في وضع الشروط اللي تحفظ له حقوقه وتحفظ له الطمأنينة والراحة، وفين تبدأ الشروط اللي ممكن تتحول إلى قيود أو محاولة للسيطرة على الطرف الآخر. تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: وعدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن الشروط في عقد الزواج بين الشيء المقبول والغير مقبول. نروح لاتصالاتكم من جديد، ومعنا مشاركة من محمود. يا أهلا ومرحبا.
2: أسعد الله مساك سارة ومناح الدحمن وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا أهلا ومرحبا فيك محمود، تفضل.
2: شوف يا أخ سارة، كل ما كان الزواج سهل ويسر، كل ما كان إن شاء الله مبروك و تمضي حياتهم إن شاء الله في هناء وسعادة. لكن وضع الشروط والعراقيل هذه في وجه الزوج، يعني نحن عفوا في كثير عانس بسبب الشروط القاسية. بعض الأباء يشترط الشروط ما أنزل الله بها من سلطان.
1: زي إيش يا محمود؟
2: زي فرض تقول أنا أسافر مع زميلاتي، متعودة كل سنة في جولاي في أوغست أسافر 10 أيام مع زميلاتي. كلام هذا كنت عند أبوك، نعم هذا من شأنه، لكن أنت زوجة الحين أصبحتي وأنا المسؤول عنك، ما يمكن تسافري وأنا بدوني.

0: غير كذا بعض الفرق عمرك السكن مستقل هذا الشيء طبيعي. تقول مثل راتبي أنا ما يأخذ منه شيء قد يكون طبيعي لأنه من حقها. بعدين تشتريط أنه ما يدخن في البيت، ما ممكن يدخن في البيت، يدخن برا في الشارع بسلامته. يعني شروط أختي مثل هذه، أو أنه ما تدخل المطبخ لابد يجيب لها خدامة. طب أنا متزوجة أختي الكريمة يا فاضلة، عشان يكون مع بعضنا في بيتنا ما يدخل بيننا أحد حتى لو خدامة. لكن لو جو عيال فيما بعد 2-1-3 إلى آخره ممكن أجيب خدامة تساعدك في المطبخ. فشروط أختي كل ما كان شروط صعبة كل ما كان صار الزواج غير ميسر غير مسهل. لكن البركة في في التسهيل وفي يعني أخذ الأمور بهدوء بكل طمأنينة. يعني أنا أطمن زوج بنتي هذا إنه أنت إن شاء الله تزوجت واحدة بنت صالحة تطيعك مطيعة، شروطنا ما هي قاسية ما هي صعبة، شروطنا عادية يعني. لكن بعض المشترط يقول لك ما يتزوج عليها ما يستهم
1: كثير. هذه من الشروط المنتشرة جدا الآن.
0: الدين يا أختي أنكح ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، طبعا إن لم تعدلوا فواحدة. يعني إذا أنا في يدي أقدر أعدل وأقدر على الزوجة الثانية من حق الزوج، هذه الله سبحانه وتعالى يعني أمر بها. يعني يعني كل ما كانت أختي أعيد وأكرر الكلمات، كل ما كانت الشروط سهلة ميسرة كل ما كان زواج مبارك وزواج ميسر. حتى بعضهم تقول له أنه ما يعزم أصحاب في بيت ما يعزم كل أنت متعود دائما عفوا كنت عزوبي تعزم أصحابك ممكن تعزيمهم ويعزيمهم برا. لا كيف هذا بيتي ده أنا أتزوجت عشان أروح أعزيم الناس برا مستحيل. لكن وكمان الزوج لابد يكون منطقي. بعضهم أختي يعني يعزم في الأسبوع 3-4 مرات أصحاب. لا يا أخي يعني كن رحيم، خاف الله في هالزوجة الطيبة اللي تركت أهلها وتركت الدلع اللي كانت فيه مع أبوها مدلعها وإلى آخره ورضيت أنها تتزوج بالشروط الطبيعية. الشروط الطبيعية كلنا نقول نعم نعم نعم ألف نعم. لكن الشروط الغير منطقية وغير معقولة هذه ترفر الزوج من بنتك يا ابن الابن آدم.
1: جميل جميل كلامك جدا محمود، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
0: يرحم الله والديك. شكرا.
1: مع السلامة. معنا كمان اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
2: صباح الورد لك يا هلا وللمخرجة مناح.
1: يا هلا ومرحبا فيك باسم، تفضل.
2: الله يعافيك. شوفي أول حاجة في شيء موضح من المستمعين لما يقول تكتب هي ما أبغى درها، يعني ما أبغى زوجة ثانية، عرفت شلون؟ هذا اتفاق ما له دخل بالدين.
1: جميل.
2: هي ما حرمت الدين إنه تعدد.
1: هي اشترطته هو قبل.
2: هو قبل عليك إنه هذا اتفاق. لما تخل بالاتفاق خلاص طلقني. هذا ما له دخل بالدين. وكمان سافت انه ملك له، ما زوجة مين ملك للرجال، هذا شريكته في حياته ولها انسان هي وضعه والزوج له وضعه.
1: جميل.
2: يعني في كلام انا ما احب انه يمشي كذا على الفاضي والمليان. اما من ناحيه يعني انا لما تزوجت اشترط ابوها ملك دخل براتبها، قلت له انا ماني بحاجتها، حتى انا لما بتزوج انا عندي راتب ماني محتاجها. ولا تطلعها من وظيفتها. فقلت لهم انا ما ادري هذا، اذا لزم الامر لا حول ولا قوه. انا ممكن تصير في ظروف اقول لها يا هذا يا بنت ابوك. زي كذا شالوه خلوا الاول.
1: جميل جميل. يعني في يعني انت بتتكلم عن نقطه كمان مهمه باسم، يعني في البعض بيقبل الشروط بياخذها زي ما هي، يعني ما يفاوض فيها، يعني ما يقول لا هذا والله يا جماعه الخير الشرط ما هو معقول، ممكن تحصل ظروف، ممكن يبدا يناقشهم في هذا الكلام. لا يعني في كثير ياخذ الشروط خلاص يعني زي ما هي يوافق عليها.
2: اي لانه في مرات في ناس نيه مبيته انه ما هو مسوي ولا شيء. عرفت شلون؟ ويضرب راسهم بالجدران
1: أو يعتقد أنه هو يقدر على هذا الشرط، هو يعتقد كذا. وبعدين في أرض الواقع ممكن تطلع أشياء ثانية في الحياة تستجد.
2: لا بس في كمان أنت ناسي الأطفال يخلوا الأم تغير. عرفتي؟ فتقول أولادي أنا كان كذا وعشان خاطر أولادي حيصير شيء ثاني. أسكت أسامح. عرفتي؟
1: يعني ممكن ممكن ممكن
2: أيوة. الأمومة مين سهلة ترى الأمومة. الأمومة تخلي المرأة تغير من 360.
1: إيه بس مثلا تخيل باسم هي اشترطت مثلا انه ما يتزوج عليها وبعد سنين وبينهم اولاد قرر انه هو يتزوج عليها. هنا ما حتكون الامور سهله, يعني ما حيقدر دائما يفترض انه عشان في اولاد بيننا فهي حتمشي. ممكن لا يحصل العكس.
2: انا اقول لك كمان سالفه في, ولا نطول على الناس, في واحد كان عايش في نعيم يعني لدرجة إنه يفتح الباب كاس العصير يلقاها على طول. ولما تنيل تزوج الثانية إيش أقول لك؟
1: انقلبت الدنيا.
2: أيوة أول لما يبغى ينام البيت هس, الغداء ما يحطوا ملعقة في فمهم إلا لما الأب يكون جاه. بعد ما تنيل البيت صار
1: ضيع النعمة اللي كانت في يده. ها
2: يا سلام عليك. فالواحد ما يعرف الخير إلا لما يتأذى.
1: جميل.
2: واحدة طيبة مناسبة ما مقصرة, يعني لدرجة يقول لك إنه لما ينام كأنه ما هو عايش مع أحد. مين اللي يلقاها؟
1: صحيح.
2: يعني الأطفال تعرف يجنن ولا ما يتجنن, وما تقدر تقول شيء, هذا عيالك. عرفتي؟
1: فهمت عليك.
2: الغاكل الطبخ في حريم يأكل طاقة وطاقتين ولا يستنى الرجال.
1: إيه فهم فهم يعني عليك يعني باسم. هذه الأمور كلها يعني تدخل فيها تعقيدات كثير بالنسبة لهذا الجانب, وإحنا ما نبغى نتعمق فيها. لكن عموما إحنا بنشكر يعني مشاركتك جميلة وذكرت كذا نقطة حلوة, يعطيك العافية.
2: الله يعطيك. وفي حاجة ترى على السريع يا لا,
1: تفضل.
2: إنه سلفة إنه الشروط اللي فيها تحكم لأحد الطرفين ترى غلط. يعني إنها تسافر مع صديقاتها, طب تبي تسافر صديقاتك ليه تتنيل تتزوج؟ خليك عند أهلك.
1: جميل.
2: تتغير طبيعتك.
1: جميل جميل باسم. يعطيك العافية, شكرا لمشاركتك الجميلة. شكرا لك.
2: الله يسلمك.
1: مع السلامة. مستمعينا مكملين مشوارنا معاكم, اللي حاب يشاركنا تقدر تكلمونا على 012-647-7154 و 012-649-5154.
3: جدة FM على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي, ربما نختلف ولكن بلا خلاف, فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش, أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: إلهي انزع عنا جلابيب مخالفتك

وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك وأغرس في

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
5: جدة FM على هواك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
6: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في الزواج، وخلينا نروح لاتصالاتكم من جديد. مكملين مشوارنا معكم مستمعينا، وطبعا زي ما قلنا اليوم نتكلم عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في الزواج، وإيش الأمور اللي من وجهة نظركم تعتقدوا أنه مهمة أن يشترطها الزوج أو الزوجة، وإيش الأمور اللي استجدت في هذا الجانب وتشوفوا أنها ممكن تقيد الطرف الثاني أو تضع عليه عبء هو ما هو يعني مستعد له في حياته الزوجية. تقدروا تشاركونا مستمعينا حول موضوعنا هذا بالاتصال على 012-647-7154، وكمان على 012-649-5154، وكمان على 012-647-5444. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. نرجع لفهيدة من جديد. يا هلا ومرحبا يا فهيدة.
7: هلا صباح النور، يسعد مساك استاذ علاء.
6: ويسعد مساك يا رب بكل خير، تفضل يا فهيدة.
7: انا والله اشوف انه يعني الشروط العاديه اللي هي البيت والوظيفه انه ما يمنعني عن وظيفتي، وممكن يعني لو يصير بحاله يعني اولاد وهذا الشغاله، بس الامور الثانيه السفر اتزوج علي ما اتزوج في اهله، ما منعني عن اهله ولا يمنعوا عن اهله ويمنعني عن اهله، صعب يعني. انا ما ياكل برا، ما ياكل، ما يروح، ما يسافر مع اصدقاء، وانا ما اشوف انه مع الاس يعني معليش
6: الكلمة،
7: شوف
6: أن
7: الشروط يعني أبد ما هي معقولة.
6: سواء كانت على الزوجة أو على الزوج، في الحالتين تشوفيها غير مقبولة.
7: هي مقبولة يعني كبنت أنا يعني البيت الوظيفة ما يمنعه، عارف أني أنا موظفة أو كنت أدرس، يعني لو كنت بحال وظيفة أنا يعني أشرط وظيفتي حتى لو ما كانت في المدينة، شغالة بحال أولاد يعني كذا، بس هذه ولا الثانية السفر ما السفر، الزواج ما زواج، الله اللي يعلم يعني كثير بالأيام القادمة.
6: جميل جميل كلامك فهيدة، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك واتصالك، مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع ونكمل مشوارنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وين مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا؟ اليوم نتكلم عن الشروط في الزواج، متى تكون حق مشروع ومتى تتحول الى عائق. خلينا نقول انه الزواج عبارة عن شراكة طويلة الامد بتقوم في البداية على التفاهم والثقة والاحترام المتبادل. من الطبيعي انه كل شخص يكون عنده توقعات وشروط قبل الإقدام على هذه الخطوة، ومن حق كل إنسان إنه يحط شروط، لكن إحنا بنتكلم عن نوعية هذه الشروط وهل تساعد في نجاح العلاقة ولا بتزرع بذور الخلاف من البداية. ليش الناس بيحطوا شروط؟ أكيد عشان حاسين إنهم هم يبغوا يشعروا بالأمان، يبغوا يحافظوا على الهوية الشخصية، يبغوا يتفقوا على نمط حياة معين، يبغوا يتجنبوا كمان الخلافات المتوقعة أو المتوقعة مستقبلا. مثلا إذا اشترطت أنه الزوجة مثلا أنها تعمل في عملها، ما يخرجها من الوظيفة، تحس بالاستقلال أكثر وتحقيق الذات. في البعض مثلا يشترط سكن معين، يكون مثلا مرتبط بالأسرة أو بالعمل أو بأسلوب الحياة وغيرها من هذه الأمور، كلها وراءها احتياجات نفسية عميقة. إيش الشروط المقبولة في الزواج؟ الشروط اللي بتحقق مصلحة أحد الطرفين وفي نفس الوقت ما تلحق ظلم أو ضرر بالطرف الآخر، ويمكن الاتفاق عليها بحرية ورضا، يعني اثنين يكونوا متفقين عليها والاثنين راضين على هذه الشروط تماما، ما يكون فيها نوع من الضغط أو نوع من السيطرة أو نوع من أنه بعدين يغير رأيه وبعدين يتنازل أو بعدين تصير أشياء وتتغير الأمور. فالاتفاق هو الاتفاق، مثلا زي مكان السكن، العمل، الدراسة، عدد الأبناء. مثلا أحيانا في البعض بيشترط هذا الشرط، مثلا تقول أنا ما أجيب أكثر من 2-3، من هذه الأمور بتحصل برضو. ممكن كمان الاتفاق على حدود تدخل الأهل، على أسلوب تربية الأبناء، على أسلوب إدارة الخلافات، على الاحترام المتبادل، غيرها من هذه الأمور. هذه ما فيها يعني نوع من السيطرة، ولكن تنظيم للحياة وتقليل للمفاجآت بعد الزواج. أما الشروط الغير مقبولة لما يكون فيها نوع من الهيمنة والسيطرة وتغيير شخصية الطرف الثاني، زي مثلا منع الشريك من التواصل مع عائلته لأي سبب، فرض السيطرة على الصداقات، التحكم في مثلا هوايات، التخلي عن الأحلام والطموحات، المراقبة المستمرة للهاتف للحسابات الشخصية، فرض قرارات من طرف واحد دون نقاش، أو وضع شروط بتمس الكرامة أو تقلل من قيمة الطرف الثاني. هذه كلها شروط ما تبني علاقة صحية، ولكن تؤسس لعلاقة غير متوازنة يشعر فيها طرف إنه هو مستغل أو فقد استقلاليته. في شروط نابعة من النضج بتبين الاحتياجات والحدود، وهذه جميل إنه تم الاتفاق عليها مسبقا حتى يكون الطرف الثاني عنده فكرة، يعني عارف إيش اللي داخل عليه. يعني مثلا الزوج اشترط على زوجته أشياء معينة في حياته، يا هي توافق عليها أو ما توافق عليها. هنا هذه الشروط تعبر عن وعي بالذات، لأنه أنا عارف إيش اللي أبغاه، فاهم نفسي، وبالتالي أبغى أفهم الطرف الثاني إيش الأشياء اللي حيواجهها في هذه الحياة. في شروط تكون نابعة من الخوف، مثلا يعني

لازم تقول لي بتحركاتك طول الوقت، تعطيني علم انت فين، تكون معايا طول الوقت، ما تروح الا معايا، ما تيجي الا معايا. هذه كلها بتكون نابعه من غيره مرضيه او ضعف في الثقه او تجارب سابقه مؤلمه، ما هي دليل على الحب. وهنا كمان هذه ما حتكون علاقه صحيه قائمه على الثقه اكثر من انها رقابه. في جوانب اجتماعية لبعض الشروط زي مثلا السكن، مصروفات السفر، الأعمال المنزلية، الخادمة، هذه الأمور كلها تعتمد على، خلينا نقول، اتفاق الطرفين على هذه الأمور ضمن إطار الاحترام والحقوق المتبادلة. إذا الطرف الثاني وافق ومراضي تمام الرضا، هنا هذه الشروط تكون طبعا مقبولة وعادية. في ناس بيكتروا في الشروط، وخلينا نقول انه هي ما لها علاقة بالعدد قد ما لها علاقة بنوعية هذه الشروط. اهم شيء انها تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وواضحة ومتفق عليها وقابلة للنقاش لو تغيرت الظروف. يعني ما هي شروط، خلينا نقول، اذا يعني بيها تمشي الحياة وبدونها تنتهي. وخلينا نقول يعني وجود الشروط في الزواج ما هو أمر سلبي، ممكن يكون علامة على النضج والوضوح لما يهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم الحياة المشتركة. أما إذا تحولت هذه الشروط إلى وسيلة للتحكم أو لإلغاء شخصية الطرف الآخر أو فرض الهيمنة، ممكن تصبح مصدر للصراع. وأكيد ما حيقاس نجاح الزواج بالشروط وتنفيذها أو قلتها أو عدم وجودها، ولكن بقدرة الطرفين على أنهم هم يوصلوا إلى اتفاقات عادلة واحترام احتياجات كل طرف للثاني والتعامل بمرونة مع متغيرات الحياة. كان هذا موضوعنا مستمعينا، تكلمنا اليوم عن الشروط في الزواج بين الشيء المقبول والغير مقبول. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي كلمونا وكل اللي استمعوا كمان للحلقة، يعطيكم العافية. نحن كذا نكون وصلنا لنهاية المشوار. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نلتقيكم غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية واللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت مع الوقت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة تنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب ليك. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيراً 012-647-5444. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن أكيد يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة X تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28، وكذلك لا تنسوا تنزلوا تطبيق سادي راديو بلس حتى تستمتعوا بالبرنامج وكل البرامج الأخرى.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة

0: جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طبعاً اليوم رح نتعرف على مفهوم العمل الحر أو على الفريلانسينج. طبعاً يعتبر أسلوب عمل مستقل بيقدم فيه شخص خدماته لعدة عملاء أو لي

0: وعن طريق التأسيس مشروع خاص لرائد الأعمال. ضيفتنا هي سيدة أعمال سعودية في مجال التجميل، أخصائية مظهر، أسست صالون وسبا ميرميد، بعدها خاضت تجربة الإعلام المرئي والمسموع، ولها عدة مشاركات في لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية، وكانت أحد أعضاء جريدة عكاظ. فاز مركزها بجائزة الأمير خالد الفيصل كأسرع وأفضل مشروع لرواد الأعمال في عام 2012. نرحب بضيفتنا الأستاذة رانيا هلال السليماني. أهلا وسهلا بك، نورتينا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيك يا دلال وبالمستمعين، وانا جدا اليوم متحمسه على موضوعنا، وان شاء الله كذا اقدر افيدكم واقدر فعلا اضيف للبرنامج
0: باذن الله تعالى. طبعا يعني دردشتنا كانت اللي تحت الهواء او اللي كانت على التليفون جدا جميله، واحنا عملنا اللقاء يعني مسبقا، فان شاء الله اكيد لقاءنا بيكون سهل وسريع وممتع واستفيد منه باذن الله المستمعين والمستمعات. اول حاجه استاذه رانيا، خلينا كده يعني نبغاك تعرفينا في البداية عنك، كيف قدرت رانيا بالشغف اللي عندها توصل وتحقق الشيء اللي هي فيه اليوم؟
1: طيب سؤال يعني دائما ينطرح علي، ولكن سبحان الله كل مرة أجاوب فيه أجاوب فعلا بكل شغف، وفعلا يعني أتذكر الذكريات الجميلة حقت البدايات وأتذكر التحديات.
0: يعني بناخدك بفلاش باك اليوم.
1: Exactly. أنا بعيشه كل يوم أحب أقول لك، لكن يعني لأنه تعرف لما يكون عندك مشروع خاص يعتبر كأنه بيبي بالنسبة لك.
0: صحيح.
1: وهو دائما في مقولة دائما يقولوا عليها، هو it is your baby، يعني سبحان الله تربيه من أول ما يكون رضيع. فإن شاء الله يعني أكون أقدر أفيد في هذا الموضوع. طبعا سؤالك هو كيف بدأت؟ هي كانت فكرة، مجرد فكرة، ولكن الحمد لله مع الإصرار وفي تحديات كبيرة كانت في استخراج الأمور. طبعا أنا بتكلم عن مشروع عمره الآن 19 سنة
0: ما شاء الله.
1: فقبل 19 سنة يا دلال كان الوضع مختلف تماما عن دحين. الآن عندك كليك في بوتن، يعني ضغط الزر والتصريح يكون طالع، السجل يكون طالع، عندنا تشات جي بي تي يقدر يسوي لك دراسة جدوى كاملة، عندك يعني المنصات والتقنيات اللي الآن ميسرة غير زمان كثير.
0: يعني أول كان يعني أصعب ولا أسهل الموضوع؟
1: لا طبعا كان أصعب بكثير.
0: أصعب
1: بكثير. أيوة كان أصعب.
0: أوكي. وفي ناس تقول يمكن أسهل، إنه بعض من الأنظمة والقوانين يعني كانت أسهل وأخف، إيش رأيك؟
1: لا لا أبدا أبدا. أيوة. أبدا بالعكس، الـ الـ الوضع كان يعني معقد جدا، وكان في معايير ومقاييس لازم احنا نحطها للخدمات اللي نبغى نوفرها، يعني امور كثيره.
0: اوكي.
1: فالامور تيسرت الان في صار اندرستاندينج كمان للنيد حقه العالم، ايش يحتاجوا. ف يعني التصاريح صارت ميسرة، في أشياء كانت ممنوعة، زي مثلا حاطيك أمثلة زي الحمام المغربي، كان من الأشياء الممنوعة جدا يعني في المجال هذا.
0: صح. أنا أفتكر في فترة من الفترات فجأة يعني كل يعني صوالين التجميل النسائية اللي كنت أتعامل معها أو أروح لها فجأة وقف منها الحمام المغربي لسبب ما، وبعد يمكن فترة حتى رجع الموضوع مرة يعني أخرى.
1: صحيح مظبوط. في
0: كثير بتكون يعني مثلا هل بتكون اشتراطات، ويعني ويكون يعني صاحبة الصالون ما اتبعتها او ما مشت

0: الحمام المغربي أو المساج. في بعض الخدمات يعني تعرفي المنتاليتيز اختلفت، طريقة التفكير اختلفت. زمان ما كان في رؤية واضحة بأننا ننافس العالم الخارجي يعني، ولكن الآن صرنا نتفوق عليهم. صحيح. بالفكر وبطريقة التطوير وبطريقة الـ يعني كل شيء صار موجود عندنا ما عاد صار موجود هناك يعني. وأعطيك مرة مرة مثال بسيط. أنا سافرت قبل فترة إلى أحد البلدان الأوروبية، لقيت أبسط الأمور ما هي موجودة عندهم. منصات اللي هي الابليكيشنز حقة التوصيل وكذا، تخيلي إنه إحنا عندنا كم منصة الآن؟ عندنا يمكن 6 أو 7، نحتار ما بين المنصات الموجودة الابليكيشنز اللي موجودة. لكن برا للأسف ما كان عندهم غير يمكن 1، وما عنده ما نقدر نوصل لكل شيء. فهنا شعرت بالتطور حقة بلدنا اللي إحنا وصلنا فيها الآن.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو نتكلم في موضوعنا اللي راح نناقشه اليوم اللي هو العمل الحر، إيش يعني العمل الحر وإيش أهمية المهنة الحرة؟
0: هو العمل الحر بطريقة جدا يعني مبسطة، هو يعني أنت مديرة نفسك.
1: حلوة.
0: طيب يعني أيوة، يعني العمل الحر هو أنت تقريبا يور فريلانسر. تقدر ببساطة أنك تشتغلي بشكل مستقل بدون ارتباط بوظيفة ثابتة وشركة، ويعني ما بتتقيدي بقوانين شركة وكذا، أنت حرة نفسك. ولكن هذا سلاح ذو حدين.
1: إحنا حنتكلم عن المحاسن والسلبيات شوية، بس نبغى نتكلم عنه وعن أهمية العمل الحر.
0: هو أنا أقول دائما اللي يقرر إنه يخوض العمل الحر معناها هذا إنسان شغوف، عنده حب للتحدي، عنده
1: مغامر
0: فعلا. وهي التجارة جسارة يعني في أحد الأحاديث النبوية كان تفسيرها إنه قال التجارة جسارة.
1: جسارة.
0: يعني جسارة قوة، التجارة قوة قلب يعني. once you decide إنه أنت تدخلي في مجال التجارة لازم تكوني جريئة ومدروسة، دارس خطواتك، ولكن يحتاج شوية من المغامرة.
1: يعني حتكوني أيوة مغامرة أو risk taker.
0: Exactly.
1: طيب لو نتكلم عن أبرز مجالات العمل الحر، فإيش ممكن الواحد يعني يكون؟
0: يعني كثير من المجالات الحرة. يعني تقصدي في مجال التجميل ولا في مجال
1: عموما في يعني عموماً. في مختلف المجالات بشكل عام.
0: أنا أشوف حسب رغبات الـ أو الـ الـ الـ الإنسان قد إيش يكون كويس في مجال معين. يعني عندك مثلا التصاميم، الجرافيك ديزاينينج، السوشيال ميديا، يعني كثير من المجالات تقدر تشتغلي فيها يعني. طبعا غير مجال التجميل اللي هو في ناس كثير هاويات مثلا للميك اب او للشعر او الرموش او اشياء كثير لها
1: وصارت حتى فيها تفصيل اكبر.
0: اكزاكتلي exactly. ايوه
1: طيب جداً. طيب ايش اهم الشروط حتى الواحد يقدر يزاول مهنه العمل الحر ويكون بشكل رسمي بيشتغل؟
0: طيب هو طبعا العمل الحر له تصاريح مختلفة يعني معينة. الآن لازم تكوني عندك وثيقة عمل حر. وثيقة العمل الحر هي طبعا لازم تكون تحت مظلة يعني في الغرفة في وزارة التجارة. وبعدين من أهم يعني المميزات حق وثيقة العمل الحر إنك أنت فيها إثبات رسمي لمهنتك عشان تقدري أنت تدخلي تعاقد مع شركات، تقدري تقدمي خدماتك بثقة أعلى من إنك ما تكون عندك وثيقة.
1: طيب يعني كنت قبل شوية بتتكلم على موضوع السلبيات، نبغى نتكلم عن المحاسن وبعدها عن السلبيات للعمل الحر.
0: طيب العمل الحر من أهم السلبيات حقته أو من أهم النقاط اللي أنت المفروض تحطيها في دماغك قبل ما تبدأي إنه الدخل حقك حيكون غير ثابت.
1: أوكي.
0: يعني انت لا تتوقع انه انت مثلا انا اليوم انا عندي مثلا دخل، وخلينا نقول بس على سبيل المثال نرمي رقم مثلا انه احنا انا دخلي كموظفة 10,000 ريال. لكن لو انا اشتغلت كعمل حر ممكن الشهر هذا ادخل 10، ممكن ادخل 6، ممكن ادخل 20، ممكن يعني عرفتي، فمختلف هذا الموضوع.
1: ايوه
0: لازم كمان

0: الوحدة تكون قد تحديها هذا إنه هي فتحت عمل حر. لازم تكون منظمة، لازم تكون تعرف تدير وقتها، لازم تكون تعرف تدير حساباتها، لازم تكون تعرف كيف تسوق لنفسها، وهذا من أهم النقاط اللي نحن اليوم لازم نتكلم عنها. الشركات الآن بتتعب في التسويق، التسويق من أهم النقاط اللي صاحب العمل الحر لازم يعتمد عليه.
1: حلو. طيب لو نتكلم عن شروط أو طريقة إصدار وثيقة العمل الحر، إيش الشروط وإيش الطريقة؟
0: طبعا يعني بالنسبة لشروط كيف تفتحي وثيقة، هي موجودة في أونلاين، يعني كلها تفتحي على وزارة التجارة، بتقدر تستخرجيها في وقت جدا بسيط. بتحتاجي
1: هل لها رسوم؟
0: لها رسوم، يس.
1: أوكي.
0: لها رسوم لكن بسيطة يعني.
1: حلو.
0: ما هو أي ما هي ما هي حاجة يعني ما هم معقدينها بصراحة.
1: يعني رسوم رمزية.
0: رمزية أيوه.
1: طيب.
0: طبعا غير الالتزام، إذا كنتي أنت صاحبة مشروع، إذا كنتي صاحبة مشروع فأنت بتكوني مسؤولة عن رخص عمل للموظفات، بتكوني عن مسؤولة عن يعني أشياء كثيرة تانية. فهنا تخف المسؤولية شوية لصاحب العمل الحر.
1: أيوة. طب صاحب العمل الحر نفترض لو مثلا كان عنده فريق عمل، هل هو ملتزم إن هو يقدم لهم مثلا التأمين الصحي ونفس الضمانات اللي لو أنا مثلا يعني بشتغل في شركة؟
0: طبعا.
1: أوكي.
0: يس يس. طالما أنه عندي أحد على كفالتي أو عندي أحد تحت سعودي تحت تأميناتي الاجتماعية، فأنا ملزمة أني أنا أقدم لهم تأمين صحي وتأمينات اجتماعية وكل الأمور هذه.
1: نعم.
0: يمكن ولكن ما أنا متأكد صراحة من المعلومة هذه، أعتقد أنه في الرسوم بتكون أقل من الشركات أو حسب العدد، يمكن حسب أعتقد أنه تحت 9 موظفين بيكون الرسوم بتكون أقل من العدد لو كان أكثر من 9 موظفين.
1: أوكي. إحنا زميلنا هنا المخرج بيقول إنها بدل ما هي 9,000 4,000 بتكون لكم موظف؟ لأربعة لو عندك 4 موظفين.
0: ممكن جدا. أيوة أنا بقول لك في عدد معين. زمان أتذكر كانت للشركات كانت 9 موظفين، يمكن الآن الأفراد هي فعلا 4 موظفين.
1: أوكي. بيقول إنه 150 بدل 9 للموظف لرخصة العمل. طيب هل في مثلا شروط معينة إنه حتى أنا أقدر أصدر هذه الوثيقة؟
0: وثيقة العمل الحر. أعتقد في لازم تكون شهادات معينة أنت تكوني درستها. إذا أنت حابة أنك تقدمي في وثيقة في عمل حر
1: مثلا، نفترض إذا في يعني. مثلا إذا في الطبخ يعني بدي أفتح مثلا، نفترض يعني أني أنا أطبخ في المناسبات أو أروح وأعمل أو يكون عندي مطبخ في البيت، فلا بد مثلا يكون عندي خبرة في هذا المجال وعندي شهادات مثلا من المعهد التقني أو الفني.
0: أيوه.
1: طيب خلينا نتكلم شوية عن منصة العمل الحر، إيش أهم الخدمات اللي بتقدمها هذه المنصة؟
0: منصة العمل الحر هي يعني صراحة أنت يعني بتسأليني في حاجة أنا ما طلعتها قبل كده، ولكن أنا أقدر أجتهد وأطلع لك المعلومة هذه، لأنه أنا يعني صاحبة مشروع، أنا صاحبة شركة، يعني ما اشتغلت كعمل حر. بالعكس أؤيد كثير من الهاويات أنهم يطلعوا الوثيقة هذه أنهم يشتغلوا فيها، ولكن هي كلها معلومات موجودة على منصة وزارة التجارة، أنه شروط بسيطة جدا، ما هي يعني شيء صعب جدا. بالعكس هم كمان ممكن في بعض الجهات توفر دعم لهم، دعم مادي يعني.
1: طيب لو نتكلم دحين على موضوع يعني الخطوات لتأسيس مشروع خاص لرائد الأعمال، إيش أهم الخطوات؟
0: تبغي خطوات رسمية وتبغي خطوات استعداد نفسي؟
1: الاثنين. الاثنين يا رانيا.
0: أنا حتكلم أول حاجة على المعطيات اللي ربنا أعطانا هي عشان نقدر نكون قادرين أن نفتح مشروع زي كده. أول حاجة طبعا لازم يكون في إصرار، ولازم يكون في تحمل وصبر، ويكون في تطلع، ويكون في إنسان شغف لحب إثبات الذات

0: في هذا الموضوع. حلو. طبعا يليه وإيمان طبعا بالنجاح. يليه طبعا القدرة المالية والدعم المادي اللي حيكون يمول هذا المشروع على القليل من سنة إلى سنتين،
1: أنه يكون عندي رأس مال يغطي كل التكاليف من سنة لسنتين.
0: يس، لأنه أنت ما تقدر تعتمدي على الانكم حق المشروع في صرف مصاريف المشروع في البداية. يعني مثلا تقولي خلاص أنا أنا أنا أنا
1: عندي من اللي يدخل أطلع على الرواتب مثلا.
0: بالضبط، غلط غلط غلط كبير هذا الكلام، أبدا ما هو مؤشرات نجاح أبدا. لازم يكون عندك بادجت أنك أنت تدفع رواتب لمدة تقريبا مينيمم سنة. بعد كده تبدأ تسوي بادجتينج انت طبعا لازم الانسان يكون عنده شويه اداره ماليه او يجيب ما احد متخصص يكون معاه انه هو يسوي له دراسه ماليه، يعرفوا كيف يسوي بادجتينج سواء للرواتب، للتطوير، للتسويق، لامور كثيره يعني.
1: طيب، طب بحكم خبرتك وكونك صاحبة صالون نسائي، كلمينا عن بداياتك في تأسيس مشروعك الخاص. يعني هل تفتكري البدايات وهل واجهتي صعوبات وكيف قدرتي تتخطيها؟
0: طيب، هو أنا بدأت في 2007. أنا فكرتي في الأساس أنا كنت دارسة في أمريكا ورجعت هنا بفكر، يعني كنت كل شيء أشوفه برا أقول أبغى أسويه في بلدنا، ليش مو عندنا. فأنا إنسانة جدا غيورة كده على بلدي وعلى كيف نتطور وكيف نسوي، وكنت أساهم في أشياء كثير من غير مقابل لا مادي ولا أي شيء، بس حابة أني أنا أطور.
1: حلو.
0: فكنت فكرتي في الأساس ما كانت تجميل وصفاء، فكرتي في الأساس كانت هو كيدز جيم. أنا كنت
1: النادي رياضي للأطفال.
0: Exactly. أيوة.
1: طيب
0: ليش؟ لأنه شفت لما رجعت من برا، رجعت لقيت نسبة دايابيتس عالية عند الأطفال،
1: السكر،
0: ولقيت نسبة ولقيت نسبة سمنة عالية عند الأطفال، والأطفال ما عندهم كثير من النشاطات يسووها وكذا. فحبيت إني أسوي هذا المشروع عشان ينفع المجتمع أولا، ثم يعني يعتبر مشروعي اللي هو اللي أنا يعني حابة أسويه. لكن ما أخفي عليكي كانت الاشتراطات جدا جدا صعبة، لأنه هذا المشروع أصلا ما كان موجود في البلد. فكان لازم أسوي أحط المقاييس والمعايير يعني دنيا عارفة، بس بلاش خليني أسوي حاجة موجودة في البلد وتكون يعني متوفرة. ولكن دمجت ما بين، وكنت من أوائل الناس اللي هم دمجوا ما بين السبا and beauty، التجميل والسبا.
1: حلو.
0: خدمات السبا، ايوه خدمات السبا ما كانت زمان موجوده عندنا، لكن انا يعني من الناس اللي غامرت.
1: طب اوكي، لما تقولي سبا، عشان في بعض الناس يمكن ما هي عارفه ايش يعني سبا او ايش الخدمات اللي موجوده في السبا.
0: طيب، السبا هي عباره عن خدمات زي اللي بتقدم في المنتجعات، اللي هي المساج، الحمام المغربي، مثلا تنظيف البشره يقع طبعا برضو يدخل تحت السبا، كل العنايه بالجسم وال يعني هو المكان اللي تروحي تسوي ريلاكسيشن فيه، تسوي
1: تفصلي يعني شويه عن العالم.
0: Exactly. ايوه
1: صحيح. حلو. طيب طبعا وصلونا النساء اللي هو المانيكير والبيديكير والميك اب والشعر والشغلات هذه.
0: ايوه.
1: طيب
0: بس انا كان عندي يعني عندي شيء مره مهم كنت حابه اني انا اتميز فيه، وهو دائما اعكس الانر بيوتي على الاوتر بيوتي. يعني انا دائما اقول لكل عميله تدخل عندي اقول لها ترى انت فيك جمال داخلي لازم نظهره على الجمال الخارجي.
1: الله.
0: لا تجيني واحده مثلا وتقول لي انا ابغى اغير شكلي. انا اقول لها ما مو لازم تغيري شكلك، ترى انت جميله اصلا، ربنا خلق كل انسان جميل. فلازم احنا نعكس الجمال الداخلي هذا اللي جوتك على جمالك الخارجي. فلازم كمان نعمل اهتمام للبشره قبل ما نحط عليها ميك اب، نهتم باظافرنا قبل ما نحط عليها
1: اظافر او مانيكير.
0: اكزاكتلي. لازم نهتم بشعرنا وفروه راسنا وكيف نهتم كيف نغذيها ونخليها صحيه، اكثر من اننا احنا نصبغ او نقص او مثل يعني في امور كثيره احنا نهتم فيها في الاساسيات اللي ربنا اعطانا هي.
1: حلو. طيب يعني انت قلتي انه كان في البدايه الفكره نادي رياضي للاطفال، بس عشان لقيتي فيه صعوبات في بعض الاجراءات فعملتي شيفت.
0: exactly.
1: طيب ايش كانت البدايات؟ ايش الـ ايش الـ
0: البدايات هي كانت
1: تحركاتك الاولى كانت ايش؟
0: التحركات الاولى كانت هي الله يحفظه الوالد. هو كان الداعم لي. هو انسان، انا اجي من عيله تجاريه اساسا، يعني هو عيلتي كلها هم ما شاء الله تجار،
1: ما شاء الله تبارك.
0: فالوالد لما شاف في هذا الحس قال لي انا حاعطيك مبلغ تبداي فيه المشروع اللي انت تبغي. فكانت بداياتي من الوالد كدعم مادي يعني.
1: اوكي طب احنا لو احنا بس في الحته دي شويه كده نخرج، عشان تقولتي الدعم كان من الوالد، طب لو انا انسانه واحتاج الى راس مال عشان افتح هذا المشروع، كم تقريبا نقدر نقول عشان اللي بيسمعونا الان وبيفكروا في موضوع يعني انهم يفتحوا صالون نسائي او سبا؟
0: طبعا خليني ارجع لنقطه، انا لاني انسانه جدا عندي تحدي عالي. انا لما حتى الوالد اخذت منه المبلغ هذا اصريت اني ارجع له هو، لانه انا كنت ابغى اسوي كل شيء بنفسي.
1: ما شاء الله.
0: الان انا من الناس اللي كان عندي فرصه انه والدي يدعمني، لكن في ناس كثير يمكن ما عندهم هذه الفرصه.
1: صح.
0: في ولكن ما شاء الله الان الدعم المادي هو انا اقدر اقول لك من اقل الاشياء اللي ممكن انت تشيلي همها في في في تأسيس مشروع، لأنه صار عندنا منصات تدعم، صار في عندنا رجال أعمال وسيدات أعمال يدعموا الناس اللي هم شايفين عندهم شغف. في يعني في كثير من الـ من الـ الـ الاتجاهات اللي ممكن نتوجه لها عشان الدعم المادي. يعني أنا كوني كنت في غرفة تجارية في لجنة شباب الأعمال.
1: أيوة.
0: كان في كثير من رجال الأعمال يبغوا يدعموا، يعني يجونا للجنة ويقولوا لنا رشحوا لنا كذا مشروع. كنا نسوي، ترى الغرفة التجارية بتسوي أشياء جميلة جدا للي حابين يفتحوا عمل حر. يعني في لجان خاصة بتشتغل بس علشان تدعم هدول الناس، هذه الفئة من المجتمع اللي هم يبغوهم يكونوا ناجحين، مش بس يقدموا لهم دعم مادي، لا يقدموا لهم دراسات جدوى، يقدموا لهم كل شيء ممكن يتخيلوه، عشان حتى ممكن يبعثوهم للخارج عشان يحضروا معارض وأمور تنفعهم. أيوة فالغرفة التجارية أحد الأماكن المهمة اللي لازم يرجعوا لها.
1: طب حلو تمام. طيب نرجع تاني للقصة للوالد، قلتي أنه الدعم جاكي من الوالد. طيب أخذتي المبلغ وقلتي أنك رجعتي، بعد قد إيش قدرتي ما شاء الله ترجعي؟
0: طبعا هو يعني الوالد يعني قاعد يضحك علي وقال لي بنت يعني استحي. قال لي لا ما يصير. وقلت له لا، انا عشان ابغى اتحدى نفسي، انا لو ما سويت كذا ما احس بلذة الانجاز.
1: ما كنت حاسه بخوف في البدايه؟
0: الا كان عندي خوف رهيب، بس كان الحماس يغطي على شعور الخوف.
1: اوكي.
0: يعني انا انسانه يعني ما كنت يعني ما انا اشتغل 24/7 يعني، حتى وانا نايمه
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: واحب اتحدى واحب اطور واحب اشوف واسافر كثير واشوف ايش في برا موجود. يعني كنت موظفه ترى، باي ذا واي انا كنت موظفه وفتحت مشروعي الخاص كمان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ايوه فكنت وام باي ذا واي كمان كنت ام وزوجه لكن الحمد لله اللي ساعدني اني انا انجز كل هذه الاشياء هو التايم مانجمنت. طبعا قبل كل شيء توفيق ربنا.
1: اداره الوقت. ايوه
0: يعني قد ما الانسان يعرف كيف يدير وقته ترى ممكن يسوي كل حاجه يعني انت شايفتها مستحيله.
1: جميل. طيب هل في مثلا يعني تحديات او صعوبات واجهتيها في البدايات؟
0: كثير.
1: زي
0: أعدلك إيش ولا إيش؟
1: أعطيني يعني بعض الأمثلة.
0: أول شيء كان
1: يعني يمكن تعرف ليش أنا أسأل على التحديات وكيف واجهتيها، لأنه في كثير يمكن يعني شباب صغار حابين يبدأوا مشروع أو عندهم فكرة وخايفين أو متخوفين إنهم يأخذوا حتى الخطوة الأولى، أو مثلا بتلاقي إنه والله هو مندفع وعنده الشغف وعنده الحماس ولكن اللي حوالينه إيش المشروع الفاشل ده، إيش الفكرة التافهة دي، أو يعني إنه ماله داعي. طب في كثير من الصوالين حتفتح الصالون وفي مليون صالون، عرفتي أكيد سمعتي زي ده الكلام صح ولا لا؟
0: كثير.
1: طيب نبغى نسمع أيوة إيش بعض من الصعوبات أو التحديات وكيف قدرتي تتخطيها أو حتى تواجهها؟
0: طيب أهم التحديات اللي أنا واجهتها وهذه دائما يقول لك أصلا هو شرط من شروط نجاح المشروع، هو كيف أحافظ على الجودة وعلى يعني العطاء بشكل مميز فترة طويلة من الزمن. يعني أي إنسان لما يفتح شيء أول ما يفتحه تصير هبة يعني، والناس تجي وكل الناس اللي حوالينك بتجيكي وبتحاول تدعمك أو بيكونوا لويال كاستمرز وكل شيء، بس بعد شوية يصير في فيدز يعني، يعني شوية يبرد الحماس. بس انت كيف تحافظي على انك تسوي لويال كاستمر؟ كيف تسوي، كيف تحافظي على لويال كاستمر؟ هذا واحد. طبعا من ضمن التحديات انه كان الكاش فلو، يعني مثلا انا السيوله في في في في المشروع يعني. انا قلت لك مثلا اليوم دخلي عالي، هاي سيزن عندنا، بكره دخلي ما هو عالي، ما عندنا هاي سيزن، عندنا ايام اختبارات او ايام مثلا تعرفي كيف صيفيه، الناس مسافره ما اعرف ايش، فتعرفي ينزل الدخل.
1: ايوه يعني طبعا في يمكن يمكن في في الصوالين يعني في مواسم معينه، نقول مثلا رمضان الان صارت يعني يعتبر موسم، العيد
0: رمضان،
1: يعني الأعياد، حفلات يعني المدارس والتخرج، يعني هذه بتكون المواسم.
0: هذا الكلام، هذا الكلام أنا أأيدك فيه قبل 5 سنين، لكن من 5 سنين إلى الآن ما صار عندنا مواسم، السنة صارت كلها موسم
1: ما شاء الله.
0: وخصوصاً إذا أنت سويت لنفسك اسم وسويت لنفسك خلاص يعني جودة معينة، لا يمكن إنه العميلة تستغنى عن تواجدها عندكم.
1: حلو.
0: فما عاد صار مواسم، صارت الثقافة تغيرت شوية، ما صارت إنه أنا بس أروح صالون وقت ما يكون عندي زواج أسوي شعري وأسوي ميك اب وزي كذا، لا تغيرت الثقافة. الثقافة اليوم صارت أنا لازم أهتم بأسوي جلسات علاجية لشعري، لفروة راسي، أنا لازم كل أسبوع أروح أسوي مينتننس مثلا لبشرتي، أسوي مينتننس لمساج مثلا لمفاوي، مساج تنحيفي. بدأت التوعية عليا جدا،
1: يعني دخل الموضوع الآن في جودة الحياة واللايف ستايل أو نمط الحياة
0: 100%.
1: طيب 100%. طب عشان بقي لنا بس سؤالين والوقت وضيفتنا أوكي. كمان ما نتأخر عليها، كلا خلينا نتكلم عن الفرق بين تأسيس المشروع الخاص والعمل الحر.
0: طيب قلت لك بكل بساطة، هو العمل الحر لازم تكوني أنت مصرة على النجاح وتكملي في مجالك وتصرفي عليه، ما تستدخلي أبدا في الماركتينج وفي التسويق وفي كيف يعني. طبعا أنا ما بتكلم على تصاريح ولا شيء، أنا بتكلم على الفكرة أول شيء، يعني لازم تكوني مصرة على نجاحك كعمل حر، وتكون طبعا عندك كل الأسبكس أو العوامل اللي تساعدك أنك تبدأي عمل حر.
1: حلو.
0: تأسيس مشروع هنا ندخل في بجت مختلفة، ندخل في لازم يكون عندك الأساسيات، الديبارتمنت الأساسية في المشروع، HR لازم يكون عندك اللي هو موارد بشرية، إدارة موارد بشرية، لازم يكون عندك تسويق، إدارة كاملة للتسويق، لازم يكون عندك إدارة يعني عرفتي، لا في سكشنز هناك، لا أنت بتديري كل شيء بنفسك. هنا لازم يكون عندك إدارة لتنظيم أمور العمل، وطبعا هنا مصاريف هذا غير مصاريف هذا، مصاريف العمل الحر غير مصاريف الشركات وال
1: يمكن المصاريف في العمل الحر اقل من المصاريف في يمكن المشروع الخاص، لان المشروع الخاص
0: بكثير.
1: انت مو لحالك، انت في معك ما شاء الله فريق عمل كبير، لكن العمل الحر ممكن انا اكون اكثر من شيء في نفس الوقت، صح ولا لا؟
0: 100%.
1: yes. طيب yes. سؤالنا الأخير عشان يعني ما شاء الله عدى الوقت مرة بسرعة معاك يا رانيا، إيش النصائح اللي ممكن تقدميها اليوم للمستمعين والمستمعات لنجاح رائد ورائدة الأعمال؟
0: أول شيء لازم يكون عندك إصرار وعزيمة وإيمان بذاتك. لازم تحفزي نفسك يعني كل فترة، لازم تستشيري، الاستشارة جدا جدا مهمة. يعني في ناس كثير ما تستشير، تحسب نفسها أنه هي تعرف كل شيء، هذا الشيء مرة غلط، مرة غلط. يعني من أهم الأشياء اللي أنت المفروض تستخدميها في مشروعك أن تستشيري من سبقت في المجال، تستخدم التكنولوجيا اللي موجودة كمان الآن. اليوم عندنا منصات كثير إحنا نقدر نستخدمها للتسويق، زي إنستغرام وسناب شات ومعرفة هذه، وتويتر وتيك توك، وكل الأمور هذه كلها تساعدك في الانتشار. يعني أنا أقدر أعطي نصائح من اليوم لبكرة، بس أقدر أسويها على الخاص. أنا بكل سعادة وبكل صدر رحب أقول لك أي أحد عنده استفسار وحابب يكلمني على الخاص أنا I'm willing to give يعني أي معلومة محتاجينها.
1: طب اللي حابب يوصل لك يا رانيا كيف طريقة التواصل مع رانيا هلال السليماني؟
0: أنا

0: عندي طبعا انستغرام بيج تحت اسم راني اندرسكور السليماني وعندي طبعا انتوا حطيتوا كمان التويتر بس انا صراحه مو كثير من الناس
1: منصه اكس
0: ايوه منصه اكس سوري أيوة. منصه اكس صح بس انا متواجده دائما ارد على الانستغرام.
1: الله يعطيكي الف عافيه وفعلا يعني عدى الوقت معاكي مره بسرعه واستمتعنا وان شاء الله يا رب يكونوا كمان الناس استفادوا واستمتعوا زي ما احنا استمتعنا.
0: اتمنى
1: الله يسعدك بنتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله. ضيفتنا الأستاذة رانيا هلال السليماني، شكرا لك سيدة الأعمال السعودية في مجال التجميل أخصائية المظهر. شكرا لك،
0: شكرا
1: مع
0: لك.
1: السلامة.
0: مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة مع ضيفتنا الثانية المتواجدة داخل استوديو إذاعة جدة. أكيد معاها راح نكتشف كيف قدرت من هواية بسيطة تنطلق لمسيرة حافلة بالتعلم وبالتجربة وبالإصرار، وقدرت توصل لمرحلة مشرفة اتمثلت في مشاركتها ضمن بطولة كأس العالم للتجميل في روسيا، ووقفت بين نخبة من المحترفين حاملة معاها شغفها، هويتها وبصمتها أكيد الخاصة. نرحب بضيفتنا الأستاذة مرام محمد عسيري. أهلا وسهلا بك في برنامج ريادة، نورتي استوديو إذاعة جدة.
2: أهلا فيك أستاذة دلال، سعيدة بكوني في هذا المكان وسعيدة باستضافتكم لي. أثق أنها تجربة بتكون جدا جميلة
1: بإذن الله تعالى. طبعا إحنا قبل الهوى لما دخلنا الاستوديو قلتي لي كده جاكي إحساس حلو، ما شو هذا الإحساس؟
2: إحساس جدا جميل، خطوة جميلة جدا في مجالي، يعني في أي مجال يعني، لكن خطوة جميلة جدا فخورة فيها.
1: وإحنا فخورين فيكي طبعا ونتمنى لك كل التوفيق يا مرام. طيب أول شيء كلميني عن نفسك، عن بداياتك في المجال، كيف كانت وكيف قدرتي توصلي لكل اللي حققتي أنت اليوم؟
2: أولاً أنا خريجة نظم معلومات من جامعة الملك خالد. في أثناء انتظاري للوظيفة قلت ليش ما أبدأ هواية أنا أحبها، يعني هواية بسيطة، تصفيف شعر، قص أو استشوار أو كذا. بدايتي كانت مع التجارب المتواضعة مع الأقارب مع كذا، والحمد لله انتهت بإنجازات جميلة جدا.
1: يعني كانت الفكرة بسيطة إنك من البيت؟
2: بسيطة جدا من البيت.
1: طيب يعني وصلتي إنك شاركتي ضمن يعني فريق سعودي في بطولة كأس العالم في روسيا للتجميل.
2: أيوة،
1: كلمين عن ده الموضوع.
2: هذا أجمل يعني حلم ما كنت أتخيل إني أوصل له، والحمد لله وصلت
1: ما شاء الله.
2: يعني
1: كيف عرفتي عن المسابقة؟
2: شاركت في سجلت في ستيب 1 دورة تدريبية عند المايسترو خديجة الصالح. ومن هناك عرفت أن هي، لأن هي قائدة شاركت في البطولة أكثر من مرتين
1: ما شاء الله
2: وحاصلة على جوائز كثيرة
1: تبارك الرحمن.
2: هي علمتنا أنه هناك في بطولة وفي كذا، بس لازم يعني في شروط لها، في أشياء كذا. انطلقت شرارة الحلم من هذا المنطلق، مع أني أكاد لا أكون يعني خبرتي، حضرت الدورة وخبرتي سنة ونص تقريبا.
1: سنة ونص طيب يعني مو قليل.
2: أيوة، لكن في يعني
1: كل يعني كان في تخوف؟
2: في تخوف، لأن كل اللي حولي كان خبراتهم جدا عالية، 12 سنة 13 سنة وما فوق، أنا الوحيدة اللي كذا. بس قلت لا، في حلم، في هدف، جوا يقين،
1: والتجربة نجرب.
2: أيوة، في يقين،
1: فزنا خسرنا عادي، كسبنا يعني شرف التجربة.
2: صحيح. أهلي، زوجي كمان.

0: كمان كلهم دعموني ووافقوا على الفكرة جدا. استمريت وثمان أشهر من التدريب كانت جدا يعني.
1: فين كان التدريب؟
0: مرة في الرياض، مرة في جدة، مرة في مكة في نفس مركز التدريب حق أستاذة خديجة الصالح. البطولة عبارة عن ترشيحات كثيرة. أنا دخلت في مجال تصفيف الشعر اللي هو تساريح وكذا، طبعا تتقسم على فئات كثيره يعني.
1: الله، احنا الحين الصراحه انا الان دلال خيط اتمنيت يكون في كده جزء غرفه كده صالون نشوف دحين ونعمل اللايف اكسبيرينس.
0: والله بدي صراحه.
1: اوكي.
0: كل تدريب يعني كل ترشيح انا اختاره يكون له تدريب خاص في وقت معين، انا وكذا بنت يعني من حول المملكه كلنا شاركنا.
1: اوكي، كم كان فريق مشارك غيركم غير السعوديه؟
0: يمكن يوصلون 50.
1: ما شاء الله. وانتوا فزتوا بايش؟
0: احنا فزنا بالكاس والمراكز الاولى.
1: ما شاء الله
0: طبعا دخلنا بطوله
1: الله.
0: عالميه متمثله في 45 دوله، اكثر من 88 فريق. طبعا تجربه يعني بالنسبه لي انا كمرام شخصيا مع الفريق،
1: واول مره،
0: اول مره صراحه
1: خطوة. يعني اول مره في اذاعه جده واول مره ما شاء الله في المسابقه.
0: الله يسعدك. ويعني كانت تجربه جدا مثريه يعني، ويعني بالنسبه لي انا كانت جدا جميله. أنت يعني تحدي صعب إنك بتواجهين يعني عباقرة
1: كم هائل من الخبرات ومن الفرق
0: ومن دول العالم، يعني مش بس من يعني ناس عندهم عمل أكاديمي. والحمد لله بالإصرار بالعزيمة بالتدريب. يعني تخيلي كنا نتدرب يوميا ننام ساعة ساعة ونص فقط.
1: طب كم كانت مدة المسابقة؟
0: مدة المسابقة كانت 4 أيام. أيوة. من الساعة
1: حكينا عنها شوي كذا، خلينا نعيش الأجواء حق التجربة.
0: تجربة صراحة جدا جدا جميلة.
1: وبعدها حرجع أسألك مشروعك.
0: من الصباح نبدأ نسحب زي الأرقام كذا، تروحين عند مكانك فيها بس رقم، ما يعترفون بالأسماء هناك، أنت كرقم فقط.
1: طيب.
0: تأخذين الملكانة حقتك وتبدأين. طبعا هذا الترشيح رقم كذا حق مثلا تبع الأمواج أو تبع التكنيكا، أو طبعا لها هي مسميات في تصفيف الشعر يعني عالم تصفيف الشعر. كانت
1: احنا نعرف فيرس شوار خلاص.
0: أنا كنت زيك في بداياتي، لكن لما دخلت العالم هذا اكتشفت أن فيه كم هائل ما نعرفه إلا إذا جربناه دخلناه.
1: حلو.
0: كان التحدي الأصعب أنك تسوين التسريحة أيا كانت يعني في 35 دقيقة.
1: واو.
0: وأغلبها في 40 دقيقة فقط. في عد تنازلي، في ميوزك كذا حماسي، في وأكثر من 1300 مشترك معك في نفس
1: في نفس القاعة.
0: أيوة في نفس القاعة. عد تنازلي على طول، إذا قال كذا خلاص توقفين.
1: عندك صور في الجوال نشوف شيء من التساريح؟ أنا أتمنى والله أشوف يعني فعلا.
0: كمان أبي أوريك كمان يعني نفس التجربة
1: بنشوفها أكيد يعني. أيوة بعد ما نخلص البرنامج بإذن الله. كنا نتمنى يكون صوت وصورة عشان تشوفوا معايا.
0: أيوة والله يا ليت صراحة. فهي كانت النقلة النوعية في مجال تصفيف الشعر بالنسبة لي أنا كمرام.
1: طيب كلمينا عن مشروعك الخاص، بحكم أنك الآن متخصصة في مجال تصفيف الشعر، هل لقيتي إقبال؟ هل لقيتي الدعم؟ وكم كان رأس المال لما بدأتي في هذا المشروع أو في هذا العمل؟
0: رأس المال يكاد يكاد لا كان يعني يذكر. أنها اقتصرت على الأدوات الأساسية فقط. ثم يعني نميته حبة حبة لين وصلنا أما للجهات الداعمة، أهلي دعموني كثير. كمان صديقة لي أحييها من هنا أستاذة آلاء الحبجي، 9 سنوات وهي تحاول فيني أبدأ عملي الخاص في هذا المجال، لأن هي تشبهني بس هي في ميك اب ارتست.
1: اوكي.
0: فقالت نكمل بعض، نكون تيم، نكون كذا.
1: واشتغلتوا سوا مع بعض؟
0: واشتغلنا سوا مع بعض. يعني هي يعني الله. بعد الله وبعد امي وكذا كانت لها اثر كبير في حياتي اني الاقي اقبال.
1: صديقتك.
0: ايوه صديقتي.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لها.
1: آلاء قلتي صح؟
0: آلاء الحبجي.
1: والنعم، يعني فعلا احنا بنوجه لها تحية ونقول لها يعني شكرا. يعني هذا هو فائدة الصديق
0: والله
1: الوفي.
0: أيوة.
1: اللي فعلا يوقف ويدعم ويشجع وشايف فيه حاجة يمكن أنا ماني شايفتها
0: فعلا
1: وبيشجعني. أيوة
0: يعني صحتني على هواية عندي أنا ما كنت أشوفها.
1: ما كنت تدري
0: أبدا
1: ولا كان في بالك؟
0: لا لا أبدا، كنت أبغى في مجال الحاسب اللي هو حقي،
1: نظم
0: كنت
1: المعلومات.
0: أدور أي نظم معلومات. رحت مؤتمرات الأمن السيبراني، رحت حضرت وسويت، لكن قالت فيما أنك تنتظرين ابدأي عملك الخاص وبدأت.
1: ما شاء الله تبارك الله، نوجه لها تحية.
0: الحمد لله.
1: طيب كم سنة لك الآن أنت في هذا المجال؟
0: سنتين، 3 سنوات.
1: أوكي.
0: هذه السنة الثالثة، بس حرصت خلالها أني أتطور على طول. وإن شاء الله أنا نوصل للمكان اللي إحنا نتمناه
1: بإذن الله تعالى. طيب البدايات وخلال الرحلة أكيد طبعا كان في تحديات، كان في صعوبات، كانت في أشياء يعني يمكن أول مرة تعدي أنت فيها، هل تذكريها وكيف قدرتي تتخطيها؟
0: أكبر تحدي زي ما ذكرنا في البداية اللي هو مشاركتي في البطولة. طبعا في البداية ما كانت يعني بهذا السهولة، لأن في البداية أنا ما ترشحت. في نفس هذه قالت لا أنا ما ترشحت، قلت لك أنا ماني زي اللي حولي كانوا. لكن قلت لك الإصرار اللي كان فيني خلاني أشتغل على نفسي، أسقل مهاراتي ليل نهار علشان أثبت لأستاذة خديجة أني أنا أقدر أقدر تأخذيني معاك وأمثل الفريق السعودي. ثلاث شهور اشتغلت على نفسي بيني وبين نفسي، كل ليل كل يوم كل مرة أسوي وأطبق أوريها أني كيف وصلت، كيف
1: يعني
0: سقلت مهاراتي.
1: وعندي
0: ملكانات والله، وشريت واشتغلت عليها فوريتها لين هي خلاص قالت يلا أنت معانا إن شاء الله. فكان هذا التحدي أني أنا يعني دخلت شيء أكبر مني بس أنا أشوف نفسي فيه، يعني تحديت نفسي أنه هذا الشيء كبير بس أنت بتقدرين. كان عندي زي اليقين، في بذرة كذا ربي حطها ونعم بالله لأنه هو يعرف أننا رح أوصل، وفعلا ما شاء الحمد لله.
1: وأكيد طبعا يعني إحساسك، يعني لو توصفي لنا كيف لما يعني تم الإعلان عن فوزكم، يعني كم كنتوا كم واحد أول شيء في الفريق؟
0: إحنا زي ما قلت لك حول 40، حول كذا
1: 40 في الفريق السعودي.
0: أيوة
1: ما شاء الله،
0: بس متمثلة في الميك اب، في ناس في صبغات، في ناس تصفيف شعر.
1: أوكي.
0: في ناس في القص،
1: تصفيف الشعر.
0: أنا تصفيف الشعر. أيوة.
1: أوكي. طيب لحظة الفوز
0: شيء جميل يعني ما أوصف لك، والأجمل منه أن تسلمنا الكاس في أكاديمية جورج كوتس اللي يعني طالما حلمت أني أكون فيها أني أدخل فيها.
1: ما شاء الله.
0: ودخلنا فيها واستلمنا فيها، وكمان اللي خلاني يعني أستمتع بالرحلة إن كانت أمي الله يحفظها كانت معايا، سافرت معايا وحضرت معايا كل الأيام.
1: ما شاء الله.
0: وشجعتني.
1: نوجه لها تحية ونقول إن شاء الله ربي يديها الصحة وطول العمر يا رب.
0: يا رب آمين.
1: يعني يمكن أنا أتوقع في ذاك الوقت إحساس الفخر كان يمكن مليون.
0: مليون لدرجة إني ما حسيت بهذا الإحساس إلا لما رجعت السعودية وشفت الصور.
1: يعني نظرة الناس إنه يعني إحنا من المملكة، أو يعني إنه ما تعرف، أو خاصة يعني يمكن المرأة، عرفتي. أيه.
0: بالإضافة ترى بقول لك كمان، ترى إحنا الفريق العربي السعودي الوحيد.
1: ما شاء أيوة. الله تبارك
0: عشان كذا كان تحدي مرة صعب.
1: طب شوف هذه الصفقة مني أنا لك في الاستوديو. طيب كلمينا عن الخطوات الأساسية لتوثيق يعني المشروع عن طريق يعني مثلا المنصات او الجهات الرسميه حتى يقدر الشخص يمارس عمله الحر.
0: الصراحه انا اللي ساعدني يعني كان له دور كبير في انتشار العمل حقي شغلي على الانستغرام وسناب شات. هذه هي اللي ساعدتني صراحه.
1: اوكي.
0: كنت اشتغل
1: التسويق يعني زي ما قالت الاستاذة راني.
0: ايوه التسويق هو اللي ساعدني بشكل كبير على انه يعني الاقي اقبال وينتشر عملي.
1: حلو. طيب وعندك الوثيقة وماشي بطريقة يعني؟
0: أيوة الحمد لله
1: تمام. حلو. طيب خططك المستقبلية؟
0: أني ما أوقف في نفس المكان، لأن إحنا مجالنا يحتاج تواكبين كل جديد. كل مرة يجي شيء جديد كل مرة، فما بأوقف إن شاء الله. كل مرة رح نتعلم، يعني ما رح يعني ما بقول أني وصلت أخذت الكاس خلاص بوقف هنا، لا. نزيد إن
1: نشوف
0: شاء الله.
1: المسابقة اللي بعدها إن شاء
0: أكيد
1: الله.
0: أكيد بإذن الله. عندنا مسابقة كمان نفسها، هي كل سنتين مرة.
1: أوكي.
0: السنة الجاية 2027
1: برضو في روسيا.
0: إيوة بإذن الله في روسيا
1: بإذن الله تعالى، زي ما فزتوا قبل سنتين بالمركز الأول إن شاء الله.
0: دعواتك.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى السنة الجاية هي.
0: أيوة
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. وتكلمي وتقولي دلال فزنا.
0: أيوة
1: قولي لي مبروك.
0: بإذن الله
1: إن شاء الله. طيب كده على السريع، أسرار نجاح مرام اليوم في هذا المجال.
0: طبعا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، السبب الأول يعني بعد توفيق الله دعم أمي. يعني لو أحكي لك يا أستاذة دلال من الحين إلى بكرة ما تتخيلين كيف أمي وقفت معي معنويا نفسيا وماديا وكل شيء. فلولا الله ثم هي ما وصلت المكان اللي أنا فيه.
1: أنا شايفة الدموع في عينك والعدمة جات عندي. أنا
0: أي شيء يخص أمي خلاص أدمع على طول.
1: الله يطول في عمره وديها الصحة
0: وكمان شغف صبر إصرار يكون عندك أنت توصلين.
1: طبعا يعني حتى كمان نقول يعني ما ننسى يعني الزوج
0: اكيد
1: يعني
0: أكيد
1: الشريك الداعم يعني اللي بنوجه له تحيه وبنقول له شكرا.
0: ايوه ابو غاده
1: الله يحفظ لكم غاده ان شاء الله
0: يا رب.
1: طيب ايش

0: نصيحة اللي تقدميها اليوم للشباب والشابات اللي قاعدين يتابعوا البرنامج؟
1: ابدأوا من الآن، طالما في هدف صغير ابدأوا من الآن. مو شرط أنه يكون مثالي ولا شرط يكون كامل. ابدأوا من الآن، يعني كل إنجاز إحنا وصلنا له بدأ من خطوة صغيرة، خطوة ورا خطوة نوصل إن شاء الله لشيء كبير
0: بإذن الله تعالى. يعني معناته الواحد لو حاسس بالخوف، لأنه أتوقع كان عندك خوف في البدايات.
1: أكيد بس إيه، بتغلبنا عليه.
0: كنت حاطة الخوف كده في صندوق، تقولي لا ما رح أسمع لهذا الصوت.
1: على طول أذكر نفسي إنه هو مجرد شعور وبيروح.
0: يعني مثل ما قال أستاذ علي القاسم مدير عام إذاعة جدة، قال كل شيء في البدايات صعب، ويخوف.
1: أيوة صح.
0: يعني فعلا احنا نوجه لمدير عام اذاعه جده تحيه استاذ علي، قبل شويه عدى في الاستوديو كنت اتمنى يسمعنا. فعلا البدايه دائما صعبه، يعني صعبة. الان تشوفي نفسك انه انت قدرتي خلاص، يعني او زي ما تقولي تغلبتي على الخوف، ولا دائما في كل بدايه تجربه في المجال بيكون في عندك خوف؟
1: لا الحمد لله، يعني في البدايات يعني يجي خوف، لكن دائما اذكر نفسي اني انا وصلت هنا، مو طبيعي الخوف يرجعني. فخلاص زي ما قلتي نقفل عليه في صندوق ونبدأ.
0: حلو،
1: نكمل.
0: هنقفل على الخوف بصندوق.
1: أيوه.
0: تمام. طيب رسالتك لكل مسؤول يسمعنا اليوم.
1: شكرا لكل اللي ساهم في دعم وتمكين المرأة، وكل الشكر يعني للمملكة العربية السعودية أنها هيئت لنا السبل ووفرت لنا الدعم الأكبر للمرأة السعودية.
0: أكيد طبعا، يعني المملكة العربية السعودية أكيد بخدة دولتنا وقيادتنا الرشيدة، وطبعا يعني بعراب الرؤية الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان. يعني داعم المرأة الأول.
1: أي والله.
0: اللي فعلا يعني في جميع المجالات مع تمكين المرأة ومع صوت المرأة ومع رفع راية المرأة يعني في المملكة في داخل وخارج المملكة. يعني
1: صحيح.
0: يعطيك ألف عافية، فعلا استمتعنا بوجودك ونتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى، من نجاح لنجاح أكبر. وتكلمين السنة الجاية يا مرام
1: والدلالة خدنا
0: إن شاء الله بحول الله تعالى. كنت أتمنى يكون عندكم فرع في جدة نستفيد من الخدمات. طبعا اللي يحب يتواصل معكم كيف الطريقة يا مرام؟
1: أنا صراحة في على سناب شات وعلى الانستغرام. أيوة، سناب شات M68_II، هذا أنا أتواصل عليه على طول وأنزل شغلي هناك على طول.
0: خلاص حنتابعك إن شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق. نشكرك ضيفتنا مرام محمد عسيري، طبعا حضرتك خبيرة أو متخصصة في مجال تصفيف الشعر. نتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله.
1: شكرا
0: نورتينا
1: يا عمري. شكرا.
0: مستمعين الكرام، طبعا بكذا نكون احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا من برنامج ريادة الأسبوعي. أكيد دائما أتذكر كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منك ومعاك. ونختم بهذه المقولة العظيمة لمايكل فيلبس: ستكون هناك عقبات، وسيكون هناك مشككون، وستكون هناك أخطاء، ولكن بالعمل الجاد لا توجد حدود. هذه تحيات فريق العمل. من الإعداد والتقديم كنت معكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء

0: العمليات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: بينك سبورت على جدة FM.
3: أهلا بكم في حصادنا الرياضي النسائي لنهاية الأسبوع، نستهله من ملاعب التنس العالمية، حيث بلغت الأمريكية إيمانا فارو المصنفة الثامنة دور الثمن في دورة واشنطن ذات 500 نقطة إثر تغلبها على مواطنتها صوفيا كينين بمجموعتين دون رد، لتضرب موعداً مع الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. كما لحقت بها الكندية ليلى فرنانديز بانتصارها على البولندية ماغدا لينيت. وعلى صعيد التصنيف العالمي، سجلت البطلة المصرية ميار شريف عودة تاريخية لقائمة أفضل 50 لاعبة تنس للمرة الأولى منذ أبريل 2025، متوجة سلسلة استثنائية من 13 انتصاراً متتالياً ولقبها الثاني في بطولة المحترفات. فيما احتفلت النمساوية الشابة ليلي تاجر بلقبها الاحترافي الأول في بطولة براغ، وتوجت المحلية تمارا كورباتش بلقب دورة هامبورغ. عربياً وقارياً، استهل المنتخب الجزائري للسيدات مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب بفوز مستحق بهدفين دون رد على السنغال عبر مارين دافور وميليسا بيتي في مجموعة تبصم فيها نسور أطلس المغرب وكينيا على حضور قوي، بالتزامن مع إعلان نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني تعاقده رسمياً مع قائدة المنتخب المغربي حنان آية الحاج استعداداً للموسم الجديد. ومن أخبار سوق انتقالات كرة القدم النسائية، أعلن نادي ليون الفرنسي بطل الدوري عن صفقة مدوية بتعاقده مع المهاجمة الإسبانية البارزة سلمى فارالوليو قادمة من برشلونة لعقد يمتد لأربعة أعوام. محلياً، أمن نادي الهلال مستقبله بتجديد عقد المدافعة الواعدة فاطمة منصور حتى عام 2028، بينما مدد نادي الاتحاد عقد النيجيرية آشلي بلينتر حتى العام ذاته، معززاً صفوفه بفريدة حنفي بعد تحقيق المركز الثالث تاريخياً في الموسم الماضي. اختتمت في نادي جدة بطولة منطقة مكة المكرمة للكوراش وسط تألق لافت لبطلتنا دنيا غريب وأسماء تركي ورزان ميرابي في مسابقات شهدت ندية وإثارة عالية. وأخيراً، توج المنتخب الأمريكي للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الماء في كأس العالم للألعاب المائية في سيدني إثر فوزه على إسبانيا ب13 هدفاً مقابل 9.
2: بينك سبورت على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح

0: لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة أف أم على هواك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
2: يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: في عالم تتسارع

0: ضفاف النيل ليكتب فصلاً جديداً في حياة طفلة لم تكن تدري أن الكاميرات ستصبح رفيقة دربها الأبدي.
1: أول بداية تصويري كان عمري 9 سنوات في القاهرة، كنا في مطعم وجاء المصور يقول صورة يا بيه، فطلبت من الوالد أنه يعلمني التصوير، فأخذني على شاطئ النيل وبدأت أصور في القوارب، فحصل أنه خلصت الفيلم ففكيت الغطاء على طول، فالمصور حط إيده على وشه وقال لي حركتي الفيلم، جلست أبكي. هذه كانت أول لحظة لي عشان ما كنت أعرف أمسك الكاميرات الاحترافية.
0: من تلك الدموع الأولى أمام كاميرا عتيقة ولد إصرار من نوع خاص، إصرار على تعلم أسرار المهنة واحتراف أدواتها مهما كانت الصعاب. ومن الأرض امتد الطموح لينطح السحاب. كانت سوزان على موعد مع التاريخ، توثق طمأنينة الحجيج من قمرة القيادة وتكتب بصمتها كأول سعودية تحلق بعدستها لتلتقط سحر المشاعر المقدسة من أعلى.
1: في عام 2000 جاتني الفرصة بتصوير الحج مع قاعدة الملك فهد الجوية السرب التاسع للمنطقة الغربية، فغطيت مناسك الحج عرفة ومنى، وغطيت المشاعر المقدسة حول الحرم الشريف. هذه كانت أول تجربة بتصوير الجوي لي، فكانت لا توصف بصراحة، منبهرة بالمنظر اللي كان تحت التقاط الصورة من الأعلى، والمنظر كان تحتي.
0: لم تقف الحدود عند آفاق السماء، بل امتدت لتقتحم ميادين الشغف الرياضي وتدخل عالماً صمم رجولياً بحتاً، فتقف جنباً إلى جنب مع المنتخب السعودي في المحافل العالمية الآسيوية والعالمية.
1: تجربة التصوير الرياضي كان زملائي يقولوا لي بكرة تحاشرينا في الملاعب، فكانت فكرة إنه الرجل يقول لي كلمة زي هذه كانت صعبة علي، فحبيت أخوض التجربة. وأنا من هذا المنبر أشكر الأستاذ طارق كيال، إداني الفرصة إني أنا رافقت المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا في عدة دول خارج المملكة قبل ما يبدأوا السيدات يدخلوا الملاعب في المملكة، وكانت تجربة كبيرة لي بتواجدي مع نفس المنتخب السعودي في الملعب وفي الأوتيل وفي تحركاتهم، فكانت حاجة جميلة.
0: ومرت الأيام ومن قلب هذا العطاء ولد درة التاج، مشروع أطياف الحرمين الذي تجاوز الحدود الجغرافية ليحط رحاله في عواصم العالم، حاملاً معه سكينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لكل محب ومشتاق.
1: بالنسبة لمعرض أطياف الحرمين حول العالم، هو هدفي إنه في ناس ما يقدروا يوصلوا للحرمين، فنحن بنوصل لهم بطريقة الصور الحرمين الشريفين إلى بلادهم كأوروبا وكشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب إفريقيا، وكان هذا هدفنا بتوصيل الحرمين الشريفين إلى الجهات أو الأشخاص اللي ما يقدروا يوصلوا لحدة الحرمين الشريفين. فالصورة أكبر تعبير، وفي كل صورة قصة تدل على توسعة الحرمين الشريفين وخدمة المملكة وملوكها للحرمين الشريفين.

0: ولأن الصورة الصادقة تملك مفاتيح القلوب، فقد شهدت معارضها مواقف إنسانية عميقة لامست الوجدان وفتحت القلوب.
1: أكثر انطباع كان في معرض أطياف الحرمين، كان أول معرض لي في الفجيرة، بعدين في دبي مول، في وسط دبي مول صيني واقف قدام الصورة يبكي، يبقى يروح المكان هذا اللي قدام الصورة في ليلة 27 رمضان. فكان هذا شعور غير طبيعي، وقلنا له ما يقدر إنه يدخل غير المسلم. صار يخبط على صدره ويقول أنا مسلم مسلم مسلم مسلم. فنطقوه الشهادتين. هنا كانت حسيتها رسالة إني أنا ما أوقف، وهذه الرسالة الأولى لي لانطلاقة أطياف الحرمين حول العالم.
0: وحين ترتقي الهواية لتصبح احترافاً حقيقياً، لابد أن تتلاقى الروح المحلية مع المعارف الأكاديمية العالمية، مع مواكبة كل جديد في عالم التقنية والصورة.
1: تجربتي في دورة تصوير في إيطاليا في نفس معهد السينما الإيطالية كان شيء جميل، إني يعني الهوية حقتي إنه أنا مثلا هاوية، كنت ساعي صغيرة، فبأدخل على مجال التقنية الكبيرة. فهنا أخذت دروس جدا أفادتني في عملي وفي تطوير الصورة وتطوير كيف أتعامل مع تقنية الكاميرات الحديثة.
0: لتؤكد ضيفتنا سوزان اسكندر أن التطور المتسارع في أدوات العصر يمنح المرأة اليوم مساحة أوسع لتؤكد حضورها الفاعل ورسالتها السامية.
1: في وقتنا حالياً مع التطور ومع المرأة لها مكانة كبيرة في المجتمع كعمل وكتمارس هوايتها بتقنية كبيرة، فبشوف المصورات بصراحة شيء جميل ورائع، عندهم هدف كيف يوصلوا الرسالة. الصورة سايرة رسالة وليس فقط لوحة نقتنيها في منازلنا، هي رسالة بتوصل مع التقنية الجديدة والمواقع الجديدة اللي الصورة بتنزل في كل موقع وبيتداولوها العالم كله. فيعني بصراحة أنا فخورة بالسيدات في أوقاتنا هذه إنه وصلوا للحاجة اللي هم حابينها.
0: وخلف كل قصة نجاح عظيمة هناك جذور راسخة وأرواح آمنت بالدعم والتمكين قبل أن تشرق شمس الشهرة. تختتم سوزان اسكندر حضورها معنا بتحية إجلال ووفاء لمن مهدوا لها يد العون وأضاءوا لها الطريق.
1: أول شخصية كان والدي رحمة الله عليه وأنا عمري 9 سنين. تزوجت في عمر 16، فكان زوجي الله يرحمه هو أكبر داعم، كان الجندي الخفي اللي يدعمني. وأنا عمري 17 سنة جايب لي عدة كاميرات، أول ما عرف أني أنا أحب التصوير، وعدسات احترافية قبل ما أطلع ويوديني إيطاليا وأخذ الدورات. جاب لي الكاميرات الاحترافية وأنا ما أعرف فيها شيء، فهنا بدأت أتعلم عليها. وأنا كلمتي دائما أقول وراء كل امرأة ناجحة رجل غير أناني. الرجل مو شرط يكون زوج، ممكن يكون أخ، ممكن يكون أب، ممكن يكون ابن. فإذا كان الزوج هذا غير أناني فالمرأة بتنجح، وأنا ربي رزقني بوالد غير أناني وبزوج غير أناني، فأنا وصلت لهذه القمة. وهذا أطياف الحرمين حول العالم الله يرحمهم جميعا يا رب.
0: كانت هذه رحلة في فضاء الضوء والوفاء مع الرائدة البصرية سوزان إسكندر في حلقة نعتز بها من برنامج بصحبتهم.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجا

له. فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارسا أمينا على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة. فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، والنسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: الحقيق.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
2: اهلا بكم، نستهل جولتنا من حي جاكس بالدرعية، حيث تنظم هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، تجربة تفاعلية مباشرة تتيح للجمهور التجول بين الاستوديوهات والاقتراب من تفاصيل صناعة العمل الفني في لحظة تشكله الأولى، وسط حوارات وورش عمل تدمج الفنان بالمتلقي. ومن الفن البصري إلى شغف المعرفة، نظم بيت الثقافة بنجران برنامج القراءة سر النجاح ضمن ماراثون وهج القرائي، فعاليات وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة في القراءة السريعة والتحليل المعرفي لترسيخ القراءة كأسلوب حياة وبناء مجتمع واعي ومسلح بالعلم. وفي عرس ثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة بالفائزين في مبادرة الشريك الأدبي بجوائز تجاوزت 1,000,000 ريال، منافسة شملت أكثر من 220 شريك في 57 مدينة لتعزيز حضور الأدب في حياة الأفراد وجعل الثقافة نمط حياة يومياً. ومن الأدب إلى سرديات التاريخ والفن، يثري متحف الذهب الأسود في الرياض زوار برنامج صيف السعودية 2026 في مبنى أيقوني يقدم تجربة متحفية فريدة تضم أكثر من 350 عمل فني ومعاصر، مستعرضاً قصة النفط من منظور فني وإنساني عبر أربع أقسام تحكي رحلة التحول والابتكار. ومن بوابات التاريخ والمعرفة الرقمية، أتاحت دائرة الملك عبد العزيز منصتها العالمية للمستفيدين بلا قيود جغرافية، نافذة رقمية متكاملة تضع إرشيفاً ضخماً وخدمات استشارية وجولات افتراضية تأخذكم مباشرة إلى قصر المربع ومعرض الحرمين الشريفين وأنتم في مكانكم. ونختم مشهدنا الثقافي بالأرقام القياسية التي تكلل إجازتنا بالفخر والاعتزاز. نتائج قطاع الثقافة والتراث ضمن برنامج جودة الحياة، أكثر من 6,000 يوم فعاليات ثقافية و94 منشأة ثقافية متطورة وأكثر من 14 مليون زائر لمواقع التراث واليونسكو متجاوزين كل المستهدفات، بالإضافة إلى تدشين دار القلم بالمدينة وافتتاح متحف البحر الأحمر بجدة و71 مشاركة عالمية رفعت اسم المملكة عاليا، إنجازات تؤكد أن الثقافة السعودية تعيش عصرها الذهبي.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: بينك سبورت على جدة FM.
4: أهلا بكم في حصادنا الرياضي النسائي لنهاية الأسبوع، نستهله من ملاعب التنس العالمية، حيث بلغت الأمريكية إيمانا فارو المصنفة الثامنة دور الثمن في دورة واشنطن ذات 500 نقطة، إثر تغلبها على مواطنتها صوفيا كينين بمجموعتين دون رد، لتضرب موعدا مع الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. كما لحقت بها الكندية ليلى فرنانديز بانتصارها على البولندية ماغدا لينيت. وعلى صعيد التصنيف العالمي، سجلت البطلة المصرية ميار شريف عودة تاريخية لقائمة أفضل 50 لاعبة تنس للمرة الأولى منذ أبريل 2025، متوجة سلسلة استثنائية من 13 انتصارا متتاليا ولقبها الثاني في بطولة المحترفات. فيما احتفلت النمساوية الشابة ليلي تاغر بلقبها الاحترافي الأول في بطولة براغ، وتوجت المحلية تمارا كورباتش بلقب دورة هامبورغ. عربيا وقاريا، استهل المنتخب الجزائري للسيدات مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب بفوز مستحق بهدفين دون رد على السنغال عبر مارين دافور وميليسا بيتي في مجموعة تبصم فيها نسور أطلس المغرب وكينيا على حضور قوي، بالتزامن مع إعلان نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني تعاقده رسمياً مع قائدة المنتخب المغربي حنان آية الحاج استعداداً للموسم الجديد. ومن أخبار سوق انتقالات كرة القدم النسائية، أعلن نادي ليون الفرنسي بطل الدوري عن صفقة مدوية بتعاقده مع المهاجمة الإسبانية البارزة سلمى فارالوليو قادمة من برشلونة لعقد يمتد ل4 أعوام. محلياً، أمن نادي الهلال مستقبله بتجديد عقد المدافعة الواعدة فاطمة منصور حتى عام 2028، بينما مدد نادي الاتحاد عقد النيجيرية أشلي بلنتر

0: جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة اف ام.
3: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما

0: تنساه. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج. مستمعين الأعزاء، اليوم بنكون معاكم في موقع أثري جديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن منازل حاتم الطائي. وقبل ما نتعرف أكثر على هذه المنازل، خلونا نسأل بعض الناس شنو يعرف عن منازل حاتم الطائي.
1: منازل حاتم الطائي؟ لا، ما سمعت بالاسم ده من قبل، ما أدري وين تقع.
2: منازل حاتم الطائي هذه أتوقع أنها في الطائف، بس ما أعرف والله عنها شيء.
3: منازل حاتم الطائي أنا ما رحت لها، بس أسمع أنها موجودة بالطائف، وما يعني ما رحت لها بس قريت عنها يعني أنها موجودة بالطائف. يعني
0: من منا لا يعرف حاتم الطائي المعروف من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب؟ حاتم اللي صار مضرب المثل في الجود والكرم، وصار من أشهر شخصيات العرب بالكرم والشهامة. مستمعينا، ليس اسم حاتم موجود فقط، بل حتى بيوته. اليوم ناخذكم لمنازل حاتم الطائي، بيت الكرم والجود والشعر، مع ضيفنا الدكتور خالد الزعاق.
2: حاتم الطائي شاعر عربي عاش في زمن الجاهلية، وعلاوة على شعره كان أميرا لقبيلة طي. توفي قبل الإسلام تقريبا ب46 سنة. اشتهر بكرمه وشعره وجوده، وهذه الشهرة تعدت المحيط الذي يعيش فيه فوصلت إلى الفرس والروم وغيرهم. وحاتم هو اسمه حاتم ابن عبد الله بن سعد، ويرجع إلى طي، ويكنى أبا سفانة وأبا عدي، وهو من قبيلة طي. وأيضا يسكن سكنه سكن حاتم وقومه في بلاد الجبلين المسمى بأجا وسلمى، والتي تسمى الآن بمنطقة حايل، والتي تقع شمال العاصمة السعودية الرياض. توجد بقايا أطلال قصره وقبره ومنقدته.

0: شهيرة في بلدة توران بحايل. ولد حاتم الطائي في فترة ما قبل الإسلام وكان مسيحيا، وبعد ذلك أدركت بنت سفانة وابنه عدي الإسلام فأسلم. جاء ذكر حاتم الطائي في عدة أحاديث، منها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع أيضا.
1: ومع كثرة منازل حاتم الطائي المعروف بكرمه وجوده الشديد منذ أكثر من 1500 عام، الجدير بالذكر إنه كان يستخدم موقد للضيافة في أعلى الجبل بحايل. تخيل إنه يكون مطبخك خارج المنزل وفي أعلى الجبل. من منا مستمعينا لا يحب مجاورة منزل حاتم الطائي؟ ويا ترى لماذا أهالي القرية هجروا منازل حاتم وانتقلوا إلى مكان آخر عند مدخل الوادي وأقاموا منازل جديدة؟
0: أغلب الشعوب البشرية تتطور مع مرور الزمن، وهذا التطور يجبرها أن تتزحزح عن أماكنها السالفة، وهذا التزحزح يحكم إما لطلب الكلاء قديماً أو لاستراتيجية الأرض وغيرها. ولهذا اختار ابنهم حاتم مكانا قصي عن منازل أهله، هذا المكان القصي لكي يوقد النار عليه، ولازم يكون هذا له هالمكان الذي اختاره حاتم له صفات مميزات. من صفاته أنه يكون على رأس جبل منعزل ويرى من جميع الجهات، حتى يراه السائر ويراه المسافر والفقير وغيره. واختار عدة أمكنة لكي يوقد النار عليها، وهذه الأمكنة فعلا ترى إلى هذه اللحظة تكون واضحة وجلية لمن يراها من مكان بعيد. ولهذا مثل ما يقولون العرب علم في رأسه نار، وكان كل سائرين كانوا يقولون إن هذه نار حاتم.
1: مستمعينا تفضلوا واقلطوا كلمات كرم توارثوها أبناء القرية بحايل. القريبين من منازل حاتم الطائي يستقبلون بها الزائرين لتقديم الضيافة، فما مدى تأثير الكرم الحاتمي على أهالي حايل؟
0: حاتم الطائي شاعر فحل، وشعره مثل ما يقولون المتأخرين شعره جزل، ومن أشعاره التي تدل على كرمه كان له غلام اسمه يسار، وكان إذا اشتد البرد أمر غلامه أن يوقد النار في فلات من الأرض ليهتدي بها المسافر والمار، ومن ثم يكرمهم إذا أتوا إلى النار فإنه يكرمهم. ولهذا يقول: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، فهل يرى نار كمن يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يعني يقول إذا إذا إذا إذا جابت النار يا غلامي، إذا جابت النار أحد وكرمته تراك حر. فهذا يدل على شدة جود حاتم الطائي وكرمه، إذ أنه يعتق غلامه اللي هو يسمى العبد سابقا، يعتقه لأنه شب نار وجلبت ضيف.
1: كرم ووفاء لأهالي المنطقة اكتسبوها وورثوها ممن قبلهم وورثوها أبنائهم. دمتم أهالي حايل ودام كرمكم. سألنا ضيفنا عن مدى معرفة الناس بمنازل حاتم الطائي والماضي الجميل اللي سمعنا عنه في الكتب.
0: الأماكن التراثية على وجه العموم بما فيها قصر ومنازل حاتم لا يعرفها من الأجيال الراهنة إلا النادر أو القليل أيضا. والسبب حنا ما اهتمينا، يا الأجيال الماضية ما اهتمينا بتراثنا، ولذلك يجب علينا أن نتعاضد وأن نتعاون على ضخ الدماء بهذه الأماكن أو بقاء

آية التراث عندنا وأن نحافظ عليها. فالأجيال التالية لا تعرف من هذه الأماكن إلا القليل، وعندنا إرث عالمي صراحة، وهذا الإرث العالمي لا يوجد بأماكن العالم قاطبة، لا يوجد إلا عندنا.

0: وصلنا مستمعين لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا وشوقناكم لزيارة منازل حاتم الطائي، منازل الكرم والجود بحايل. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر، الإعداد محمود سالم، التقديم رانيا ظاهر، الإخراج فاطمة حسن.

0: وفقدني لوحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فقدني ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه لوحده. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايرة الإعجاب بذاتي ودي مسألة خطيرة جدا. يعني أقعد أتأمل في اللحن وأقعد أقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول أبعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض تتنفس وتحب تفرح وتحزن تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة وليلة في غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتين الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي أسيبها يعني. يا ستي ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة وتخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا اعيش فيا. وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فهفوت اخدك. استعجبت انا، انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف. عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجة من دي، ولا اسمعها في الأول في الراديو ولا بعد ما تغني يعني الجزء الأولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، رحت وصممت إنها تاخدني لدرجة إن أنا حسيت إنها عايزة تقعدني عشان أحضر الحفلة ومش ممكن أحضرها. فصلت حد من أصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان أهرب وأخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبية جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي امسك كده، لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي. فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزهقت طبعا، تعب من كلثوم بتخاف. قالت لي خاف يا ابني؟ الجمهور ده كارثه. الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ طيب عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو

0: لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاجبه صوتي ليه، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص يعني، وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش عن الحكاية دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لأ، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حقق نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس ونجدت صالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك ونجدت عاسبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك إني

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجي.

الجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما قول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواكي واللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر، الشاعر أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع يعني أما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانها الفن لحظة صدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس. إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيدياً في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

0: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي، قال لي بس ده لسه جديد يا فندم، قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن أم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه.

0: سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها، فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة، زي ما حبت اللحن ببساطة، زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد، ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان أشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا. في الأول كانت مستغربة، يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل ايه؟
1: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
2: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج او استحداث ضروب ايقاعات كانت نتيجتها ان اضاف الى قائمه الايقاعات العربيه المستخدمه انواعا جديده، فمثلا في مقدمه اغنيه حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعاضة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
1: حبيبي والله لسه حبيبي والله.
2: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية، مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً لا يمحوه الزمن، فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
3: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
6: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا.

0: وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: أهلا بكم، نستهل جولتنا من حي جاكس بالدرعية، حيث تنظم هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، تجربة تفاعلية مباشرة تتيح للجمهور التجول بين الاستوديوهات والاقتراب من تفاصيل صناعة العمل الفني في لحظة تشكله الأولى، وسط حوارات وورش عمل تدمج الفنان بالمتلقي. ومن الفن البصري إلى شغف المعرفة، نظم بيت الثقافة بنجران برنامج القراءة سر النجاح ضمن ماراثون وهج القرائي، فعاليات وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة في القراءة السريعة والتحليل المعرفي لترسيخ القراءة كأسلوب حياة وبناء مجتمع واعي ومسلح بالعلم. وفي عرس ثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة بالفائزين في مبادرة الشريك الأدبي بجوائز تجاوزت 1,000,000 ريال، منافسة شملت أكثر من 220 شريك في 57 مدينة لتعزيز حضور الأدب في حياة الأفراد وجعل الثقافة نمط حياة يومياً. ومن الأدب إلى سرديات التاريخ والفن، يثري متحف الذهب الأسود في الرياض زوار برنامج صيف السعودية 2026 في مبنى أيقوني، يقدم تجربة متحفية فريدة تضم أكثر من 350 عمل فني ومعاصر، مستعرضا قصة النفط من منظور فني وإنساني عبر 4 أقسام تحكي رحلة التحول والابتكار. ومن بوابات التاريخ والمعرفة الرقمية، أتاحت دائرة الملك عبد العزيز منصتها العالمية للمستفيدين بلا قيود جغرافية، نافذة رقمية متكاملة تضع إرشيفا ضخما وخدمات استشارية وجولات افتراضية تأخذكم مباشرة إلى قصر المربع ومعرض الحرمين الشريفين وأنتم في مكانكم. ونختم مشهدنا الثقافي بالأرقام القياسية التي تكلل إجازتنا بالفخر والاعتزاز. نتائج قطاع الثقافة والتراث ضمن برنامج جودة الحياة، أكثر من 6,000 يوم فعاليات ثقافية و94 منشأة ثقافية متطورة وأكثر من 14 مليون زائر لمواقع التراث واليونسكو متجاوزين كل المستهدفات، بالإضافة إلى تدشين دار القلم بالمدينة وافتتاح متحف البحر الأحمر بجدة و71 مشاركة عالمية رفعت اسم المملكة عاليا، إنجازات تؤكد أن الثقافة السعودية تعيش عصرها الذهبي.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.

0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي

0: رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان. إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح.

0: السلام.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات.

0: راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك

الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا،

وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام أينما كنتم تسمعونا. ويكند ونهاية ويكند سعيدة اليوم معاكم في برنامج صيفنا أحلى، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. عندنا الكثير من الأخبار والفعاليات المختلفة من مختلف مناطق المملكة، وعندنا الزوايا المتنوعة، وعندنا الكثير والكثير. اليوم معكم من إعداد والتقديم أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج وسام بحة. أكيد دائما وأبدا شاركونا من خلال أرقام التواصل هاتفيا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. واللي حاب يشاركنا كمان من خلال حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم او بدأ مشوارنا معكم في صيفنا احلى، والبداية من الرياض. أطلقت وزارة الثقافة مجموعة من التجارب الحرفية التفاعلية في مدينة الرياض ضمن برنامج التجارب الثقافية بهدف تعزيز ارتباط المجتمع بالتراث الوطني وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية لخوض تجارب عملية في عدد من الحرف والفنون التقليدية السعودية. البرنامج يتضمن ثلاث تجارب رئيسية تجمل صناعة التذكارات وصناعة الصندوق النجدي وصناعة المحفظة الجلدية، حيث يتعرف المشاركون على مراحل تصنيع هذه المنتجات باستخدام أدوات وأساليب مستوحاة من الحرف اليدوية الأصيلة بإشراف مختصين في هذا المجال. تجربة صناعة التذكارات تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس يوميا من الساعة 8 حتى 10 مساء، فيما تنظم تجربة صناعة الصندوق النجدي من 24 يوليو إلى 14 أغسطس، وتجربة صناعة المحفظة الجلدية من 25 يوليو إلى 15 أغسطس، وذلك يوميا من 5 حتى 8 مساء في مدينة الرياض. طبعا يعد بيت الثقافة أحد المرافق الثقافية اللي بتوفر بيئة مفتوحة للقراءة والاطلاع، إلى جانب احتضان فعاليات وورش عمل وأنشطة متنوعة تسهم في تنمية المعرفة وتشجع على الإبداع والتبادل الثقافي بين مختلف فئات.

الفئات المجتمع يأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الثقافة للحفاظ على الحرف التقليدية وتعريف أفراد المجتمع بها من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين التعليم والممارسة، بما يسهم في إبراز الهوية الثقافية السعودية ونقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الجديدة بأساليب مبتكرة وجاذبة. طيب، زي ما بدأنا أمس واستحدثنا هذه الفقرة معاكم، فقرة إيش تفضل؟ اليوم عندنا خمسة تفضيلات أو خمسة خيارات، أنا بقولها مرة واحدة عشان للي حاب أنه يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28 يكتب لنا إيش الخيارات أو إيش التفضيلات اللي يفضلها. أما اللي حاب يشاركنا هاتفيا يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تفضل السفر بالطائرة أم بالسيارة؟ تفضل البحر أم الجبل؟ الاستيقاظ بدري أو النوم بدري أم السهر؟ التسوق من المتجر أم أونلاين؟ وتفضل أن تكون قائدا أم عضوا في الفريق؟

أكيد شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو كمان على 012-647-8544. قولوا لنا إيش اختياراتكم، إيش تفضيلاتكم، إيش اهتماماتكم. ننتظركم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد، متواصلين فيك متواصلين معاكم في صيفنا احلى. اليوم رحلتنا بتاخذنا لواحد من اعظم قلاع التاريخ واجمل لوحات العمارة الجبلية في مملكتنا الحبيبة. وجهتنا الجديدة كليا هي رجال المع، جوهرة التراث وعمارة الجبال الساحرة، موطن القصور الشامخة والتاريخ الناطق بالحياة. استعدوا، راح نعيش رحلة استثنائية بين قمم الجبال وعبق الماضي العريق. وعشان صيفنا على كيفنا، خلونا ننطلق.
2: لما نتكلم عن رجال ألمع في صيف 2026، إحنا بنتكلم عن واحدة من أروع وأعرق القرى التراثية على مستوى العالم، واللي توقف شامخة كجوهرة فريدة بين حضن الجبال وسحر الطبيعة، عشان هي الأيقونة التاريخية اللي جمعت بين إبداع العمارة الحجرية الفريدة وتكاتف أهلها لصناعة إرث حضاري ما يتنسى، مصممة بعناية عشان تأخذ العائلات والزوار في رحلة استثنائية عبر الزمن في أجواء مفعمة بالبهجة والفخر، بتعكس شعارنا الدائم بأنه صيفنا على كيفنا. أول ما تطل على قرية رجال ألمع حيذهلك الشموخ الهندسي للقصور الحجرية المتراصة بطريقة فريدة ترتفع لعدة طوابق المزينة بتفاصيل القص الفريدة اللي بتعكس دقة وجمال الفن المعماري القديم. هذه البيئة التاريخية الفريدة بتخلي من القرية وجهة مثالية لمحبي الاستكشاف والتصوير وعشاق التراث، ويمنح الزوار تجربة بصرية ذهنية تدمج عبق الماضي وبهجة الأجواء الجبلية في نزهة تعيش فيها تفاصيل صيفنا على كيفنا. وعشان تجربة متكاملة ومريحة، تتميز القرية بوجود متحف ألمع التراثي العالمي اللي بيضم آلاف القطع الأثرية النادرة اللي بتحكي قصص التجارة والثقافة والملابس التقليدية لأهالي المنطقة، إلى جانب الأسواق الشعبية والمقاهي التراثية المجهزة بأعلى معايير الضيافة اللي بتوفر كمان تجربة استكشاف بتناسب مختلف الأذواق ضمن خيارات صيفنا على كيفنا. ما بتوقف المتعة عند استكشاف القصور والمتاحف، تتعدى المكان بوابة حية للتعرف على فنون الفلكلور الشعبي الأصيل، زي العرضة والرقصات التراثية اللي بتضفي حماس وبهجة على أجواء الزيارة وتشعل حماس الكبار والصغار، وتضمن إنه كل زائر يعيش تجربة ثقافية وترفيهية ما تتعوض. كمان بتبرز جماليات الطبيعة المحيطة بالقرية ومدرجاتها الخضراء وإطلالاتها الساحرة على منحدرات عسير اللي بيخليها وجهة متكاملة تجمع بين أصالة العمارة وسحر الطبيعة الجبلية. بتساهم كل هذه الخيارات المتكاملة في دعم برنامجنا لتقديم ترفيه بيجمع التراث، الثقافة والرفاهية العصرية، وتصنع لكل زائر ذكريات جميلة محفورة في الذاكرة، وتعكس من جد معنى صيفنا على كيفنا. وضمن فعاليات ومبادرات صيف السعودية 2026، الهاتفة باستمرار إلى إثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الحياة. وقبل ما نقول لكم مع السلامة، رجال ألمع مو مجرد زيارة تاريخية عادية، هي عنوان كبير لعظمة التراث وجمال العمارة الجبلية ضمن برنامج صيفنا أحلى. يعني إذا كان جدولكم هذا الصيف يحتاج لجرعة عالية من الأصالة والأنشطة اللي بتفتح النفس، رجال ألمع بانتظاركم. تأكدوا دايما إن التجربة هناك فعلا غير.
1: شكرا زميلتنا روان عاشور، يعني دائما ما تتحفينا بهذه التقارير الرائعة، يعطيك العافية. طيب خلونا نرجع لإيش تفضل، السفر بالطائرة أم بالسيارة، البحر أم الجبل، الاستيقاظ بدري أم السهر، التسوق من المتجر اللي هو التسوق التقليدي أم أونلاين، أن تكون قائدا أم عضوا في الفريق. شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب حياه الله على 800-200

0: 44 28 28.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. وما زلنا في أخبار الفعاليات من مختلف مناطق المملكة. في العاصمة الرياض انطلقت في متحف الفن السعودي المعاصر بمنطقة جاكس في الدرعية فعاليات البرنامج الصيفي سيف 2026 اللي تنظم هيئة المتاحف، ويستمر حتى 29 من أغسطس، مقدم برنامج حافل بالورش والأنشطة الثقافية والإبداعية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. هذا البرنامج سيف SAIF 2026 يضم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية، تشمل ورش في الخزف وصناعة الورق وتصميم الأزياء، الكتابة الإبداعية، التصوير، التعليق الصوتي، أيضا في عروض أفلام وأنشطة مخصصة للأطفال والعائلات. هذا كله يهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية وتعزيز التفاعل مع الفنون والثقافة. البرنامج يأتي ضمن جهود هيئة المتاحف لتفعيل دور المتاحف بوصفها فضاءات ثقافية نابضة بالحياة، تسهم في نشر المعرفة وتشجيع الإبداع وإثراء المشهد الثقافي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية. طيب، ومن الرياض إلى عروس البحر الأحمر، مدينة جدة تستقبل زوارها هذا الصيف بتجربة عجائب البحار في فقيها أكواريوم، واللي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل. بتقدم رحلة تفاعلية بتأخذ الزوار إلى عالم الحياة البحرية وسط ممرات زجاجية وأحواض تضم أكثر من 200 نوع من الكائنات البحرية من مختلف البيئات المائية. تجربة جميلة للزوار، بتتيح مشاهدة مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية من بينها أسماك القرش الرملية، السلاحف البحرية، البطاريق، قناديل البحر، إلى جانب العديد من الأسماك الاستوائية والشعاب المرجانية، في تجربة بتجمع بين الترفيه والتوعية البيئية وتناسب جميع أفراد الأسرة. فقيها أكواريوم يقدم عدد من التجارب المصاحبة، أبرزها عروض الدلافين وأسود البحر اللي يقام يوميا عند الساعة 7:30 مساء، مع عرض ثاني عند 9:30 مساء، إضافة إلى تجربة التجول داخل الأكواريوم وبرنامج التفاعل المباشر مع الدلافين اللي بيتيح للمشاركين لقاء الدلافين عن قرب ضمن تجربة مخصصة تحجز بشكل مستقل، إلى جانب البرامج التعليمية والزيارات المدرسية. فقيها أكواريوم يفتح أبوابه يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى 12:00 من منتصف الليل، ويعد من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في جدة خلال موسم الصيف. طيب، شاركونا في فقرة إيش تفضل، شاركونا على 012-647-7154 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. ومن جدة الى ابها، وتحديدا فعالية ميدماك تواصل استقبال زوارها في منتزه السحاب بمدينة أبها ضمن فعاليات صيف عسير 2026، راح تستمر إن شاء الله حتى 31 أوغست المقبل، يعني شهر قادم إن شاء الله. مقدمة تجربة ترفيهية متكاملة تمزج بين الهوية المعمارية العسيرية والأنشطة العصرية وسط إقبال متزايد من الأهالي والزوار خلال موسم الصيف. الفعالية بتضم مجموعة متنوعة من التجارب، بتشمل جلسات خارجية بإطلالات بانورامية على مرتفعات عسير، ممرات للمشي، منطقة للمطاعم والمقاهي، عروض ترفيهية وموسيقية، تجارب فنية وإبداعية، فضلا عن منطقة ألعاب تفاعلية من أبرزها باتل كارت اللي تجمع بين قيادة السيارات والواقع الافتراضي، بتوفر تجربة بتناسب مختلف أفراد العائلة. طبعا تأتي ميدماك ضمن باقة من الفعاليات اللي يحتضنها صيف عسير 2026، واللي تهدف إلى إبراز المقومات الطبيعية والثقافية للمنطقة وتعزيز مكانة عسير كإحدى أبرز الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، من خلال تقديم تجارب تجمع بين الترفيه، الفنون، الطبيعة والضيافة المحلية. طيب شاركونا أكيد في فقرة إيش تفضل على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. إن شاء الله راح نستقبل جميع مكالماتكم في ساعتنا أو مع بداية ساعتنا الثانية.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى. وخلينا نرجع لإيش تفضل؟ تفضل السفر بالطائرة أم بالسيارة؟ البحر أم الجبل؟ الاستيقاظ بدري أم السهر؟ التسوق من المتجر أم أونلاين؟ أن تكون قائد أم عضو في الفريق؟ شاركوني على 012-64-77-15-012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب 800-244-28-28. أول اتصال معنا عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
2: هلا والله، مساك الله بالخير طال عمرك.
1: مساك الله بالرضا والعافية، كيف حالك؟
2: يا أهلا وسهلا، والله أنا تشرفت أني أول مرة أشارك بالبرنامج.
1: أنا اللي تشرفت فيك والله يا عبد العزيز، يعطيك العافية. من وين تكلمنا؟
2: أكلمك من القصيم الله يطول.
1: ونعم والله، حي الله للقصيم.
2: الله يبقيك.
1: كيف الأجواء عندكم؟
2: والله حار بالنهار وبالليل، من بعد 10 بالليل يصير لطيف الجو.
1: مقبول يعني الجو.
2: اي بالليل. يعني بحكم المزارع بالليل وكذا يكون مقبول.
1: ما شاء الله، وين من القصيم تحديدا؟
2: انا من عنيزة.
1: ونعم والله، حياك الله يا عبد العزيز.
2: الله يبقيك.
1: كيف الاجازه الصيفيه معك؟ وين رحت وين
2: والله
1: جيت؟
2: والله تقريبا كنت بأبها قبل اسبوعين وجلست فيها 10 ايام ورجعت.
1: ما شاء الله حلو، عاد الاجواء بأبها ما شاء الله تبارك الله.
2: والله
1: ما يحتاج.
2: معي أسامة صح؟
1: أسامة أي نعم.
2: أي والله الأجواء صار لها أسبوع بأبها، بعد ما رجعنا زانت الأجواء والله.
1: بعد ما رجعت زانت الأجواء.
2: أي والله.
1: والله نشوف اليومين الماضية والأيام الماضية ما شاء الله الأمطار يعني بشكل شبه يومي.
2: بس الغريب يا أستاذ أسامة إنه رجال ألمع أكثر من أبها أمطار.
1: هو سبحان الله يعني.
2: أنا أشوف المقاطع اللي تجي والله بالسناب وكذا.
1: والله شوف، هي زي ما ادري اذا انت زرت الطائف او لا، دائما
2: الا زرت الطائف.
1: ايوه الطائف، دائما الطائف والشفا تكون امطار اكثر من الهدى. مما انه يعني المسافه متقاربه.
2: صحيح.
1: بس سبحان الله في منطقه اكثر من الاخرى، فاتوقع نفس الوضع في ابها.
2: ممكن.
1: اليوم كان التقرير حقنا قبل يمكن
2: سمعت
1: ساعه رجال المع.
2: اي سمعت التقرير كامل الله يطوله، وكان تقرير جميل والله.
1: الله يحفظك، شكرا يا عبد العزيز، هذا من ذوقك ورقيك الله يعطيك العافيه.
2: الله يبقيك.
1: طيب عبد العزيز، عندنا احنا فقره اسمها ايش تفضل.
2: اي
1: عندنا خمسه تفضيلات او خمسه خيارات، نبغى نعرف نشوف اختياراتك اهتماماتك كيف. بما انك انت تكلمت عن السفر وكنت في ابها قبل متى؟ قبل اسبوع او اسبوعين؟
2: قبل 10 ايام.
1: قبل 10 ايام رحت بالطياره ولا بالسياره؟
2: والله بجاوب على سؤالك هذا لانه انت طرحته بالطياره وبالسياره، انا احب السفر بالسياره والله.
1: انت تحبه بالسياره؟
2: اي والله.
1: وسافرت ابها بالسياره؟
2: صحيح.
1: حلو، كيف كانت التجربه؟
2: والله شوف، انا اخذتها طلعت من القصيم للطائف وجلست بالطائف 3 ايام، بعدين طلعت الباحه، بعدين طلعت النماص، بعدين طلعت
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: طبعا هذه الرحله كلها 18 يوم، بس جلوس ابها 10 ايام والباقي متفرقه.
1: الثمانية أيام هذه متفرقة في
2: ما بين الطائف والباحة والنماص.
1: يعني أنت أخذتها مثلا يومين يومين يومين كذا.
2: ثلاث أيام بالطائف ويومين بالباحة ويوم بالنماص والباقي بالنماص.
1: والله أحسن ما سويت صراحة.
2: أي والله
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني مريت على المناطق الصيفية والجبلية كلها،
2: أخذت الشريط الجنوبي كامل يعني.
1: ما شاء الله تبارك.
2: أي والله.
1: طيب يعني نقدر نقول أنك تفضل السيارة.
2: صحيح.
1: طيب البحر من الجبل؟
2: والله بحكم انه ما عندنا بحر احنا نفضل الجبال، لان عندنا جبال والله.
1: حلو. طيب النوم بدري ام السهر؟
2: والله انا من عشاق السهر يا سلام.
1: والله انت زي اي
2: والله. أيه. ما خاصه انه احنا الحين بجازة ما عندنا دوام بالمدارس وكذا، فاستغل الاجازه، باقي لنا اسبوعين ونرجع احنا للدوام، فاستغلها والله.
1: يعني ايام الدوام عاد انت مجبر.
2: لا ايام الدوام والله، حتى ايام الدوام والله اسهر استاذ اسامه، الى واحده واحده ونص وبعدين انام.
1: لا واحده واحده ونص، هذا ايام الدوام يعتبر سهر
2: والله. انا احب السهر، من عشاق السهر.
1: حلو. طيب التسوق التقليدي

0: تبارك الله. وطيب لما في رحلات رحلات مع اصحابك مع اصدقائك مع زملائك مثلا في الدوام، انت دائما تكون القائد قائد الرحله؟
1: اي حتى بالاستراحه احنا عندنا شباب نطلع البر وكذا، اكون انا انسق لهم واضبط كل الامور وارتب لهم كل شيء.
0: ايش الاهم او ابرز المهام الاساسيه لقائد الرحله؟
1: انه ما تكون متسلط وتمشي كلمتك على المجموعه.
0: حلو.
1: تكون انت رايك ورايهم واحد.
0: يا سلام.
1: بعض القادة يا سيد أسامة يحب التسلط ويحب انه يكون
0: فعلا صحيح
1: متفرد بالقرار هذا الكلام لا، ما اعتقد انه
0: تستشير الاخرين في بالروح في نجي.
1: نعم صحيح.
0: وتوزع اصلا مهام الفريق، يعني مش صحيح. كل واحد صحيح. اكيد له مهمة معينة.
1: صحيح والله. وانا من عشاق الطبخ طبعا يا سيد أسامة، واحب البر والله.
0: ما شاء الله. ايش احسن الطبخات اللي
1: والله
0: تطبخها او اللي انت تفضلها دائما في البر؟
1: شوف طبعا طبخات القصيمية اللي هي المرقوق والجريش والرز والمكرونة يعني احنا مرة جربنا نطبخ اليغمش والمنتو وكانت تجربة حلوة.
0: حلو.
1: اي جربناها بالاستراحة عندنا.
0: ايه. وضبطت
1: تجربة حلوة. والله لا ما
0: يعني كبداية
1: اي يعني كبداية كانت كويسة. اي لا كانت كويسة الحمد لله.
0: والله حلو انك يعني تنوع في الطبخ، يعني
1: لا أنا
0: تجرب طبخات جديده.
1: 90% من القصمان الرجال يحبون الطبخ يا سيد
0: اسامه. ما شاء الله تبارك الله.
1: اي والله.
0: الله يعطيك العافيه وشرفتنا ونورتنا والله يا عبد العزيز. يعطيك العافيه.
1: شرف والله. اشكرك واشكر الاعداد والمخرج الله يطول عمرك على تحت الفرصه.
0: تسلم الله يحفظك. احنا ما ودنا تكون هذه اخر مكالمه ان شاء الله معنا على طول.
1: لا انا والله شفت ترى صديق الاذاعه بس اشارك برامج ثانيه، لكن بالنسبه لك يا اسامه اول مره اشارك.
0: شرفتني ونورتني والله يا عبد
1: الله يطول عمرك.
0: يعطيك العافيه. اتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله.
1: يطول عمرك ويومك ان شاء الله. شكرا لك.
0: طيب معانا مازن.
2: يا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا يا مازن، كيف حالك؟
2: يا هلا وغلا والله.
0: كيف امورك؟ انا والله ما شيكت على الواتساب فاتوقع انك ارسلت شيء.
2: ارسلت
0: اي ما شاء الله. حلو. انا خلاص باخذ اجابتك على الهواء.
2: طيب واللي تشوفه انا معك.
0: يلا السفر بالطائره ام بالسياره؟
2: الطائره.
0: البحر ام الجبل؟
2: البحر.
0: البحر. النوم بدري او السهر؟
2: والله انا من عشاق السهر
0: زي انا عبد العزيز قبل شويه.
2: أيه.
0: التسوق التقليدي او الامل اونلاين؟
2: التقليدي.
0: ان تكون قائد ام عضو في الفريق؟
2: عضو في الفريق.
0: ليش عضو؟
2: يبغالها شغله القياده، يبغالها شغله. يا ترضي ذا وتزعل ذا، خلينا كذا.
0: انت بتريح راسك؟ الله يعطيك العافية. شكرا يا مازن. شكرا لاتصالك.
2: في شيء ثاني ولا
0: لا؟ لا خمسة خلاص خلصناها.
2: خمسة أنا أيه. أربعة.
0: لا خمسة خلصناها.
2: تحية لك وتحية لي
0: وسام.
2: وسام حبيبنا وسام بحنا.
0: شكرا لك يا مازن، يعطيك العافية. طيب معنا اتصال. عزيزة يا أهلا ومرحبا.
3: يا أهلين مساء الخير.
0: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
3: والله الحمد لله.
0: بس ترفعي لي صوتك شوية.
3: حاضر.
0: عزيزة أول شيء كيفك؟ إيش أخبارك؟ كيف الأجواء الصيفية معاكي؟
3: والله الحمد لله كل شيء تمام.
0: ها؟
3: كلش تمام الحمد لله.
0: الحمد لله عساها دائما إن شاء الله. يلا عزيزة السفر بالطائرة ولا السيارة؟
3: صراحة أفضل السيارة.
0: تفضل السيارة.
3: إيه.
0: البحر أم الجبل؟
3: البحر.
0: الجبل ايش بو؟
3: في الشتاء.
0: الجبل في الشتاء.
3: ايه.
0: في الصيف البحر. طيب الاستيقاظ بدري ولا السهر؟
3: صراحة السهر.
0: سهر والله ما شاء الله كلنا السهر. هو عشان الإجازة

0: تسوق تقليدي احلى.
1: التقليدي تروحين تشوفين، تروح تشوفين بنفسك على على ارض الواقع. طيب تكوني قائده ام عضوه في الفريق؟
0: صراحه عضو.
1: عضو ليش؟ بتريح راسك زي مازن؟
0: لا مو عشان كذا.
1: آه.
0: عشان اساعد ماليا.
1: عشان ايش؟
0: اساعد ماليا.
1: تساعدين ماليا؟ طيب حتى القائد يقدر يساعد ماليا
0: يعني مو كثير.
1: لا هو القائد المفروض هو اللي
0: ابدا
1: يعني انت قصدك تساعدي ماليا ولا تمسكين الماليا؟
0: لا ساعد ماليا.
1: ساعدي عادي يعني، حتى القائد سواء قائد او عضو بامكانه يعني يقدر يساعد ماليا.
0: ايوه ممكن ممكن.
1: شكرا يا عزيز، يعطيك العافيه ويومك سعيد.
0: يا اهلا
1: وسهلا، شكرا لاتصالك. طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى، حنروح لفاصل قصير مع وسام وبعدها راجعين نكمل مشوارنا معكم. لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة صيف بامان. اذا كنت تنوي زيارة الشلالات او الانهار أو أماكن جريان المياه بشكل عام سواء داخل المملكة أو خارجها، التخطيط الجيد يجعل الرحلة أكثر متعة وأكثر أمان. لازم قبل الانطلاق نتحقق من حالة الطقس قبل السفر، ونتجنب الزيارة عند توقع هطول أمطار غزيرة، لأن السيول قد تتشكل بسرعة حتى لو كانت الأمطار بعيدة عن موقع الشلال أو موقع جريان المياه. ولازم نتعرف على هذا الموقع، موقع الشلال، وطول المسار ومدة المشي ومستوى الصعوبة. وكمان لازم نبلغ أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بوجهتك ووقت عودتك، خاصة إذا كانت المنطقة نائية. تشحن هاتفك بالكامل، يكون معك بطارية متنقلة إذا أمكن، وتنطلق مبكرا لتستمتع بالمكان وتتجنب العودة بعد حلول الظلام. طيب، بالنسبة للملابس والمستلزمات، لابد أن نرتدي حذاء مخصص للمشي مانع للانزلاق، ونختار ملابس مريحة تناسب الطقس مع جاكيت خفيف إذا كانت المنطقة باردة. نستخدم قبعة، نظارات شمسية، واقي شمس عند الزيارة نهارا، ولازم يكون معك حقيبة صغيرة تحتوي على كمية كافية من الماء، وهذه نقطة جدا مهمة. وجبات خفيفة، حقيبة إسعافات أولية، مناديل وأكياس للنفايات، مصباح يدوي إذا تأخر الوقت لا سمح الله، وغطاء مقاوم للماء للهاتف أو الكاميرا. طيب، أثناء المشي لازم نمشي على المسارات المخصصة فقط، وما نختصر الطريق عبر المنحدرات، وتمشي بهدوء خاصة على الصخور المبللة أو المغطاة بالطحالب. تستخدم الدرابزين أو وسائل الحماية الموجودة، ولا نقترب من الحواف أو الأماكن المرتفعة غير المؤمنة، ولازم نأخذ فترات راحة ونشرب الماء باستمرار. طيب، عند الوصول إلى الموقع نستمتع بالمشهد من الأماكن المخصصة للوقوف. نتجنب الوقوف تحت الماء إذا كان تدفق المياه مرة قوي، ما نتسلق الصخور المحيطة إذا كان في صخور محيطة في هذا الموقع، لأنه قد تكون زلق يعني تزلق أو غير مستقرة. أما إذا كانت السباحة مسموحة، لازم نتأكد من عمق المياه وما تسبح بمفردك، وتجنب القفز في الماء، وتستخدم سترة نجاة إذا لم تكن سباح متمرس. نتجنب القفز بالماء لأنك أحيانا ما تعرف كم عمق المياه، وهي تتغير يعني بين وقت وآخر. طيب، نروح للتصوير. لازم نلتقط الصور من أماكن آمنة، ما نخاطر بالاقتراب من الحواف للحصول على صورة أفضل، وننتبه لرذاذ الماء اللي قد يجعل الأرض زلكة. طيب لازم نجمع جميع المخلفات ونوضعها في المكان المخصص أو تأخذها معك. ما نقطف النباتات أو تؤذي الحيوانات البرية، ما نشعل النار إلا في الأماكن المسموحة بها، ونحافظ على الهدوء المكان ونحترم الزوار الآخرين. طيب متى يجب المغادرة فورا؟ نغادر المكان مباشرة إذا لاحظت هطول أمطار غزيرة، ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه، وزيادة سرعة التيار أو تغير لون الماء بشكل ملحوظ، وصدور تحذيرات من الجهات المختصة أو القائمين على الموقع. نصيحة أخيرة، جمال هذه الأماكن يستحق الاستمتاع به، لكن ما نجعل الرغبة في التقاط صورة أو الاقتراب أكثر سبب للمخاطرة. سلامتك وسلامة من معك هي الأولوية دائماً.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة سمر أكتيفيتي. اليوم راح نتكلم عن البنت بول، وهي لعبة جماعية يتنافس فيها فريقان باستخدام بنادق تطلق كرات جلاتينية صغيرة مملوءة بطلاء قابل للغسل. عند إصابة اللاعب تنفجر الكرة وتترك علامة تدل على الإصابة. طيب كيف تلعب؟ يتكون كل فريق عادة من 3 إلى 10 لاعبين. يرتدي الجميع قناع واقي وسترة في بعض الأماكن، وتبدأ المباراة بهدف محدد مثل القضاء على الفريق المنافس، الاستيلاء على العلم وإعادته، الدفاع عن نقطة معينة. تستغرق الجولة غالبا بين 25 يعني 5 دقائق و20 دقيقة. طيب المعدات: بندقية البينتبول، كرات الطلاء، وقناع حماية للوجه والعينين، هذا إلزامي، سترة أو واقيات إضافية حسب المكان. لما تضرب الكرة فيك تشعر بلسعة خفيفة عند الإصابة تشبه ضربة مطاطية سريعة، ويختلف الألم حسب المسافة وسرعة الكرة ومكان الإصابة والملابس التي ترتديها، وغالبا يختفي الألم خلال دقائق، وقد تظهر كدمة بسيطة أحيانا. طيب وسائل السلامة أو نصائح السلامة: ما نخلع القناع داخل ساحة اللعب، نتبع تعليمات المشرفين، ما نطلق النار من مسافة قريبة جدا إذا كانت القوانين تمنع ذلك، ونرتدي ملابس طويلة وحذاء رياضي. طيب هي تختلف حسب المدينة والمكان، طبعا نتكلم هنا عن التكلفة، لكن عادة تشمل دخول الملعب، استئجار المعدات، وعدد معين من كرات الطلاء، ويمكن شراء المزيد إذا نفدت.

طيب، هي هل تناسب المبتدئين؟ نعم، وهي من أكثر الأنشطة الجماعية متعة للمبتدئين، خاصة مع الأصدقاء أو زملاء العمل، ولا تحتاج إلى خبرة مسبقة، وغالبا يقدم المشرف شرح سريع قبل بدء اللعب. بحسب أحدث الإحصاءات، يوجد حوالي 19 مركز بينتبول موزعة في مدن المملكة، مع تركز أكبر في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وكذلك الطائف وخميس مشيط. طيب، تواصلين معكم أكيد في صيفنا أحلى. هنروح لفاصل قصير مع وسام، وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة

0: حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساءً على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساءً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد في آخر جزئية من حلقتنا اليوم، ونرجع لأخبار الفعاليات الصيفية. حنروح للسوق الشعبي في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يشهد إقبال كبير من الزوار بمختلف شرائحهم لما يحتوي من معروضات شعبية، حرف يدوية نستذكر فيها عراقة الماضي وبساطته، وتوظيف الطبيعة لصنع مختلف الاحتياجات عبر أدوات بسيطة شكلت نواة الصناعات الحديثة. طبعا الزائر للمهرجان يتعرف على الحرف اليدوية المتنوعة في المحلات الصغيرة، واللي بتحاكي في شكلها ومساحاتها ما كانت عليه المحلات في الأسواق القديمة. يتواجد العديد من الحرفيين البارعين اللي بيصنعون من أبسط الأشياء تحف مميزة يحرص الزوار على اقتنائها. طبعا السوق الشعبي يبرز فن السدو بأشكاله وألوانه المختلفة والأعمال التراثية القديمة التي ما زال يحرص عليها محبو التراث، وأيضا المنحوتات والفخاريات ذات القيمة التراثية والفنية وطحن الحبوب على الراحة، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والمجوهرات التقليدية وكل ما يتعلق بزينة الرجل والمرأة قديما. المهرجان بيقدم أيضا فعاليات وأنشطة متنوعة في القرية التراثية اللي بتجمع تحت مظلتها أقسام ترفيهية وثقافية وتعليمية زي متحف الصقور والمسرح والسوق التراثي ومنطقة المأكولات، وأيضا في منطقة تجارية للصقارين، وبرضو في التخييم ومنطقة الرماية. وسجلت الفعاليات أيضا إقبال كبير من الزوار من الساعات الأولى لانطلاقه. طيب نروح إلى الطائف. تتواصل منافسات موسم سباقات الطائف 2026 على ميدان الملك خالد للفروسية. اليوم السبت تقام الأمسية الرابعة وتشهد السباق التحضيري لديربي الطائف للخيل العربية ضمن منافسات الموسم اللي راح يستمر إن شاء الله حتى 26 سبتمبر المقبل. طبعا الموسم يضم 20 أمسية سباق تقام يومي الجمعة والسبت بإجمالي 220 شوط وجوائز مالية تتجاوز 22 مليون ريال في إطار جهود نادي سباقات الخيل لتعزيز رياضة الفروسية وتطوير سباقات الخيل في المملكة. أيضا يصاحب منافسات الموسم برنامج متكامل للزوار يضم مناطق للضيافة، عربات المأكولات والمشروبات، جلسات مطلة على مضمار السباق، إلى جانب أيضا أنشطة مخصصة للعائلات في تجربة تجمع بين المنافسات الرياضية والترفيه، وأيضا تعزز مكانة محافظة الطائف كوجهة صيفية لعشاق الفروسية. بكذا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. البرنامج يأتيكم يوميا من الأحد حتى السبت على مدى ساعتين من

الثامنة وحتى العاشرة مساء. شكرا لكم مستمعينا. كان معكم اليوم من أمام المايك أنا وسام الغريبي والإخراج وسام بحال. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة.

وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.

يا مساء الخير، يا مساء الرضا، وراح تلبق لكم مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا، فين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في بانوراما اللي مشواره بدأ معاكم الحين وحيستمر من الساعة 11 مع إنروان عاشور، من الإخراج وسام غازي بحا. العديد من الفقرات الفنية حتكون معانا اليوم، حنشوف إيش في أغاني جديدة، إيش الألبومات الجديدة النازلة، كمان حنشوف أبرز الفعاليات الفنية، وحيكون عندنا كمان ضيف بانوراما اليوم الأستاذ ياسر مدخلي. إن شاء الله تكون حلقة خفيفة ظريفة وتعجبكم تنبسطوا فيها. طالعين لأول فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد مستمعينا في بانوراما على جدة FM. تحية الكل بيسمعنا عبر أثير إذاعة جدة, سواء كان بيسمعنا على تطبيق سعوديرجي بلس أو تطبيق الأولى. في رزنامة الفعاليات رامي صبري بيلتقي جمهور جدة في أمسية تجمع الجديد وأشهر أغاني الترند برعاية الهيئة العامة للترفيه. وضمن فعاليات موسم جدة يلتقي الفنان رامي صبري بجمهوره على مسرح عبد الجوهر أرينا يوم 7 أغسطس في ليلة ينتظرها عشاقه للاستمتاع بمزيج من أحدث أعماله الغنائية والأغاني اللي أعادت الجمهور إلى الواجهة وتصدرت الترند من جديد. من المنتظر أنه يقدم رامي صبري باقة متنوعة من أغاني اللي حققت نجاح كبير خلال السنوات الماضية إلى جانب أحدث إصداراته في حفل يعد ليلة مليئة بالتفاعل والطرب. يعتاد جمهور رامي صبري على مشاركة الأغاني معه لحظة بلحظة, والأكيد أنه بنشمارك ما زالت بتواصل ترسيخ مكانتها في صناعة التجارب الترفيهية عبر استقطاب أبرز الفنانين وتقديم فعاليات فنية متكاملة بتعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية. كمان في رزنامتنا, أطلقت وزارة الثقافة مجموعة من التجارب الحرفية التفاعلية في مدينة الرياض ضمن برنامج التجارب الثقافية بهدف تعزيز ارتباط المجتمع بالتراث الوطني وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية لخوض هذه التجارب. كمان أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التسجيل في أكاديمية آفاق للفنون والثقافة للعام الدراسي 2026-2027 لاستقبال الطلاب والطالبات الموهوبين في مجالات الفنون والثقافة ضمن مبادرة تعليمية وطنية بالشراكة مع وزارة التعليم, تكشف وتهدف إلى اكتشاف المواهب وتنميتها. بتقدم الأكاديمية 3 مسارات تعليمية متخصصة تشمل الموسيقى, الغناء والعزف, الفنون البصرية, الرسم والتصميم, الفنون الأدائية, المسرح والتمثيل في بيئة بتجمع بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات الإبداعية. التسجيل مستمر حتى 17 سبتمبر. تستقبل الأكاديمية الطلاب في مقرها بمدينة الرياض للبنين ومدينة جدة للبنات. المتقدمون حيمروا بمراحل تشمل التسجيل الإلكتروني, تقييم الأداء, المقابلة الشخصية قبل إعلان نتائج القبول. كمان بيستضيف مركز سرد الثقافي في الرياض العرض التفاعل الأخطبوطية اللي بيقدم تجربة مستوحاة من فن الأداء, تمزج بين العروض الحية, السرد المسرحي, تفاعل الجمهور في أجواء مليئة بالدهشة والغموض. هذا العرض بيقام كل يوم سبت الساعة 9 مساء على مسرح الماورائيات, يستمر حتى 22 أغسطس. بيهدف هذا العرض إلى تقديم تجربة ترفيهية تفاعلية بتخلي الجمهور في قلب الأحداث من خلال عروض بصرية وسرد قصصي بيخلق تجربة مختلفة لعشاق المسرح والترفيه. مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما مستمعينا, وإليسا والجسار أمسية كتبتها المشاعر وحفظتها جدا. برعاية الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم جدة عاش جمهور مسرح عباد الجوهر أرينا أمسية استثنائية جمعت بين الإحساس اللي حملته إليسا والطرب الأصيل اللي قدمه وائل الجسار في حفل اتسم بالتفاعل الكبير من اللحظات الأولى وحتى ختام الأمسية. افتتحت إليسا فقرتها وسط استقبال حافل من الجمهور قبل أن تعبر عن سعادتها بالعودة لجدة, وأكدت محبتها الكبيرة للجمهور السعودي اللي وصفته بأنه يمنح الفنان طاقة

مختلفة في كل لقاء. بعد كده تبادلوا الغناء والتصفيق في مشهد عكس العلاقة الخاصة اللي تجمعها بجمهورها في السعودية تحديدا جدة. كذلك قدم الجسار باقة من أشهر أعماله التربية والرومانسية وسط تفاعل واسع من الحضور اللي رددوا معه كلمات أغاني ليؤكد حضوره الفني بصوته وإحساسه اللي صنع واحدة من أبرز لحظات الأمسية. شهد الحفل انسجام لافت بين النجمين، تنقلت الأمسية بين الأغاني الرومانسية والكلاسيكية اللي أعادت ذكريات الجمهور وصولا إلى الأعمال اللي ما زالت بتحتفظ وتحافظ على مكانتها في ذاكرة محبيها وسط أجواء غنائية امتزج فيها الإحساس بالطرب. حرص كل من إليسا والجسار على توجيه الشكر لشركة بنشمارك على تنظيم الأمسية، مثمنين الجهود اللي أسهمت في خروج الحفل بهذه الصورة المميزة وأكدوا سعادتهم بالعودة للغناء أمام جمهورهم. بتواصل بنشمارك تقديم أمسيات فنية تجمع أبرز نجوم العالم العربي ضمن رؤية بتساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية للفعاليات الترفيهية والموسيقية من خلال صناعة تجارب جماهيرية ترتقي بتطلعات الجمهور وتواكب الحراك الفني المتنامي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد، ويا هلا بكل اللي بيسمع لبانوراما على جدة اف ام، سواء كان على تطبيق صدى راديو بلس ولا تطبيق الاولى. في نيو البوم اطلقت النجمه انغام يوم الخميس ميني البوم جديد بعنوان دي روحي عبر موقع اليوتيوب وكل المنصات الموسيقيه. تفتتح منافستها في موسم صيف 2026 من خلال هذا العمل الغنائي اللي بيضم اربع اغاني جديده بتتنوع بين الرومانسي والدراما. بتتعاون في هذا الميني البوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي. اتعاونت في هذا الألبوم أو الميني ألبوم أنغام مع الشاعر تامر حسين، ولحن لها كل من عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، وأشرف على التوزيع الموسيقي الموزع طارق مدكور. كمان النجم سعد الصغير طرح ميني ألبوم جديد ضم خمسة أغاني تحمل عناوين مختلفة زي يا بجاحتك وتصدق إني حارقهم وشربات، تجمع بين الطابع الشعبي والإيقاعات العصرية اللي اشتهر بها سعد الصغير على مدار مشواره الفني. بيتعاون في هذا الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في إطار حرصه على تقديم أعمال تحمل تنوع على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع. هذا الشيء اللي بيمنح أغاني طابع خاص ويميزها عن الأغاني الثانية. يتمنى سعد أنه يحقق هذا الألبوم صدى واسع عن جمهوره، خصوصا أنه هو بيراهن على مجموعة من الأغاني اللي بتحمل مفاجآت فنية تعاونات جديدة في إطار سعي المواصلة حضوره بقوة على الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة. كمان كشف النجم أحمد سعد عن برومو أغنيته الجديدة اسمها كدا كدا اللي بتجمعه بنته جودي، تمهيدا لطرحها كاملة على منصات السوشيال ميديا. كدا كدا ستار صيفي بيسبق إطلاق الألبوم الإلكترو اللي هو يعتبر ثالث أجزاء سلسلة أحمد سعد الغنائية اللي بكون من خمسة ألبومات. أنا تهت في أحمد سعد، يعني الناس تعمل ألبوم هو مسوي سلسلة ألبومات، كل ألبوم أو كل سلسلة فيها ألبوم مختلف ونوع مختلفة. المهم إنه منزل خمسة ألبومات حيطرحها على مراحل خلال العام 2026. بيقدم تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الإيقاعات الإلكترونية العصرية وروح الغنائية المعهودة في رؤية فنية مختلفة لموسم صيف 2026. حيواصل أحمد سعد الكشف عن مزيد من تفاصيل ألبومه خلال الفترة المقبلة، وحتنطلق أحدث محطاته الموسيقية ومشروعاته قريباً. كمان من الأغاني الجميلة اللي طرحت مؤخراً، يعني اللي نقدر نقول إنه هي أغنية صيفية جميلة، أغنية شبهي بالملي اللي طرحتها الفنانة لطيفة، هي أولى أغنيات ألبومها الجديد في موسم صيف 2026. طرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب إلى جانب إتاحتها عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية. شبهي بالملي للشاعر محمد رضوان، الحان وليد سعد، توزيع موسيقي أحمد عادل، في تعاون بيجمع بين الكلمة والإحساس الإحساس الصادق، اللحن الدافي والتوزيع العصري خلى للأغنية هذه روح مختلفة. بتواصل كمان خلال الفترة المقبلة طرح باقي أغاني الألبوم، نفس الألبوم بيحمل شبه بالملي تباعا حتكون الأغاني ضمن خطة إصدار متسارعة. الألبوم فيه 13 أغنية بتقدم مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية، بتحرص على التجديد وما تكرر نفسها، وبتتعاون فيه مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى زي محمد رفاعي ومحمد شافعي. باقي لها زي ما قلت لكم أغاني، يعني هي طرحت أغنية، باقي 12 أغنية في الألبوم الجديد. كمان عندنا الفنان سامو زين اللي أطلق أحدث أعماله الغنائية، أغنية اسمها بايزة، وهي من الألبوم الجديد اللي يحمل اسم عيشني. طرح هذه الأغنية عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. وقرر سامو إن هو يشعل موسم الصيف بميني ألبوم جديد متكون من خمسة أغاني مختلفة فيها العديد من الأفكار، سواء كان في الكلمات أو الألحان أو التوزيع. في المقدمة جات أغنية بايزة، تعتبر مفاجأة لأول مرة بيقدمها سامو زين في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي. بالتوفيق للفنان اللي عم يشعلوا صيف 2026 بالأغاني المختلفة الغريبة العجيبة اللي منتظرة أكيد الترند. يعني خلينا نسمع لسامو زين شيء من زمان، وأغنية جميلة صراحة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. شكرا لكل اللي انضم لنا وكل اللي بيسمعنا لنا عبر أثير إذاعة جدة، سواء كان بيسمعنا عبر تطبيق الأولى ولا بيسمعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو بيسمعنا على الهواء مباشرة. طيب، وصلنا معاكم لفقرة شو تايم، هنستعرض معاكم أبرز الأفلام المتصدرة أو العشر الأفلام الأولى المتصدرة شباك التذاكر. الأفلام عندنا المركز الأول فيلم أوديسي. طبعا هذه الأفلام أو هذا الأسبوع، خلينا نتكلم ونقول إنه الأسبوع الرابع من شهر جولاي، عندنا اتصدر فيلم أوديسي الترند وتصدر شباك التذاكر السعودي كذلك في الأسبوع الثاني من عرضه ب 16 مليون ريال، بيعت منه 280 ألف في هذا الأسبوع. المركز الثاني في شباك التذاكر السعودي فيلم خلي بالك من نفسك، هذا الأسبوع الأول من عرضه 3 مليون ريال من 75 ألف تذكرة. في المركز الثالث جاء فيلم توي ستوري 5، هذا الأسبوع السادس له، حقق مليون ريال من 38 ألف تذكرة. بعد كده في المركز الرابع جاء فيلم شمشون ودليلة، هذا الأسبوع الثاني بيعت منه 31 ألف تذكرة بمليون ريال ونصف. في المركز الخامس جاء فيلم صقر وكناريا، هذا الأسبوع الخامس، وانباع منه 30 ألف تذكرة بما يعادل مليون ريال. عندنا في المركز السادس ابن مين فيهم، الأسبوع الثالث من عرضه مليون ريال ل 27 ألف تذكرة. بعد كده موانا في المركز السابع، هذا الأسبوع الثالث لموانا، انبعت منه في هذا الأسبوع 20 ألف تذكرة ب 872 ألف ريال. الأسبوع السادس من عرض فيفا وورد كاب في المركز الثامن. بعد كده عندنا فيلم إيفل ديد بورن، الأسبوع الثالث له، انبعت منه 17 ألف تذكرة من يعني بإجمالي 771 مليون ريال. في المركز الأخير مينيونز مينسترز، هذا الأسبوع الرابع لعرضه، 16 ألف تذكرة وحقق إيرادات تصل إلى 678 ألف ريال.

0: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM. وصلنا لفقرة ضيف بانوراما. ضيفنا اليوم مستمعينا أحد أبرز الأسماء في المسرح السعودي، جمع بين الكتابة والإخراج وترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي من خلال أعماله ومبادراته في تطوير الحركة المسرحية، إلى جانب اهتمامه بمسرح الطفل وإعداد المواهب. حصد عدد من الجوائز والتكريمات، كان آخرها تكريمه في مهرجان مسرح الطفل الشعري تقديرا لإسهاماته في هذا المجال. يسعدنا مستمعينا أن نرحب بالكاتب والمخرج المسرحي أستاذ ياسر مدخلي. يا هلا وسهلا فيك أستاذ ياسر.
1: يا هلا ومرحبا أستاذ روان،
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في بانوراما على جدة FM.
1: وأنا سعيد والله.
0: خلينا في البداية نبارك لك تكريمك في مهرجان مسرح الطفل الشعري، وألف مبروك هذا التكريم وهذا الإنجاز اللي إحنا كلنا بنفخر به صراحة.
1: الله يبارك فيك، وبالذات انه المهرجان يعتبر مهرجان نوعي.
0: نعم.
1: تكلم عن العروض المسرحية الشعرية. وهذه عودة قوية للمسرح الطفل، وبإذن الله تعالى نشوف دورات قادمة لهذا المهرجان.
0: جميل جدا انه هو يهتم المهرجان كان بمسرح الطفل ومو مسرح طفل يعني مسرح عادي، كان مسرح شعري.
1: صحيح صحيح، وشفنا طاقات أطفال.
0: نعم.
1: ما بين الاستعراض والغناء والإلقاء واللغة الرائعة والديكورات الجميلة، وكان في حتى أسماء كبيرة في لجان تحكيم النصوص ولجان تحكيم العروض وجمعية أدب الطفل وثقافة، أعتقد أنها يعني نجحت بشكل كبير في تقديم هذا المهرجان مع شركاء كانوا جدا رائعين وداعمين له هذا المشروع بقيادة وزارة الثقافة.
0: نعم. طيب أستاذ ياسر، بما أنه إحنا بدأنا اللقاء بالحديث عن مسرح الطفل، خلينا نتكلم أو نكمل في هذا الموضوع وهذا الجانب. خلينا نسأل عن مسرح الطفل الآن، كيف تجد مسرح الطفل الآن؟
1: أنا أعتقد أنه العالم كله يواجه أزمة مع مسرح الطفل. أكيد. مسرح الطفل اليوم يعني مهمل بشكل كبير في كل مسارح العالم، في نقص كبير في هذا المجال وهذا النوع، وطبعا يرجع لأسباب كثيرة، من ضمنها أن مسرح الطفل مكلف ويحتاج إلى قدرات يعني متقدمة في الجانب التربوي وجانب الكتابة والإخراج وتدريب الأطفال. ومن جهة أخرى أعتقد أن الطفل اليوم هو طفل مختلف عن الطفل. صحيح. زمان يعني صار عنده أدوات كثيرة ممكن يعني تلهي عن أهمية المسرح. وأعتقد أن مسرح الكبار يعني في طريقه لمواجهة نفس الأزمة، لأن صحيح. الأجيال اللي ما يبنى معها علاقة أو بينها وبين المسرح علاقة من من من وقت مبكر، أعتقد أنها تكبر وهي لا تعرف قيمة المسرح بشكل يعني كافي.
0: في فجوة بين الجمهور والمسرح، فجوة كبيرة.
1: صحيح.
0: في هذا الوقت، طيب أنا حابة أسألك أستاذ ياسر، سواء زي ما تفضلت مسرح الكبار أو مسرح الأطفال، كيف في هذا الوقت إحنا نجذب الجمهور لما يقدمه المسرح؟
1: يعني المسرح كلمة السر هي أنك تبدأ القصة من الناس، من الشارع، من الأسرة، من البيت، من المدرسة، من الأماكن العامة. استلهام القصص من من المجتمع أعتقد هو اللي يعطي قيمة للمسرح ويعطي دافع عند المتلقي أنه يهتم بمشاهدة مثل هذه العروض. الفجوة بدأت من تقديم أعمال بعيدة تماما عن هموم الناس و

0: أفكارهم و ما يعيشه الإنسان يعني بشكل يومي. وعودة المسرح تبدأ بالمسرح الجماهيري بالطبع، اللي يحصل على اهتمام أكبر قدر ممكن من الناس، ويحقق السلاسل الأركان الأساسية لصناعة العرض المسرحي: الجانب الأخلاقي، الجانب التثقيفي، والجانب الترفيهي بالدرجة الأولى. لأن أي عمل غير مسلي لا يعني لا يستحق الوقت ولا الجهد ولا حتى على قولهم المشوار. فالمسرح على عكس التواصل الاجتماعي، على عكس التلفزيون والإذاعة، هو يعني المشاهد يذهب إليه.
1: صحيح.
0: على عكس باقي الوسائط اللي هي موجودة
1: متوفرة
0: اليوم في الجوال وفي التلفزيون وفي البيت. فحتى يستحق المسرح هذا العناء بالذهاب والحضور، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك محتوى جيد واستثمار طويل المدى. يعني المسرحيات اللي تعرض يوم ويومين هذه مسرحيات يعني عروضها غير مجزية وغير مجدية اقتصاديا وغير مؤثرة في مجتمعها المحلي. المسرح يحتاج إلى عروض لمدد طويلة حتى تستطيع بناء قاعدة جماهيرية وتأثير في المجتمعات المحلية اللي تقدم فيها العروض.
1: صحيح. يعني أكيد بيكون في مواصفات للعرض المسرحي. خلينا نرجع شوية في هذه النقطة للطفل، بعد كده ننتقل للمسرح، مسرح الكبار. لازم يكون في مواصفات، ولا ويمكن تتفق معايا أنه الاثنين بيشتركوا برضو، يعني سواء كان مسرح للطفل أو مسرح الكبار بيشتركوا كمان، أنه إحنا أصبحنا في عصر المادة بتتقدم سريعة، فالنص صحيح. يحتاج أنه يكون متطور أكثر، الكتاب بيحتاج كمان أن هم يطوروا نفسهم أكثر. كيف أنت تجذب طفل الآن متفتح، داركو متفتحة على كثير من التطورات وكثير من الأشياء اللي هو عم يحضرها، سواء كان في السوشيال ميديا أو عم يشوفها في الألعاب، ألعاب الفيديو؟ كيف أنت تجذب الطفل؟ هل من خلال ديكورات أو حركة على المسرح، ولا من خلال النص؟ إحنا نبغى نجمع بين الفكرة اللي من أساسها وجد المسرح، وكمان بين الديكور اللي يلفت الطفل ويخليه إنه هو يجلس في هذا المكان ويشاهد العرض المسرحي.
0: في البداية وجود البنية التحتية في أماكن مميزة داخل المدينة، سواء في مثلا في جدة، في الرياض، في الدمام، في أي مدينة، المسارح إذا كانت بنيت في أماكن سهل الوصول إليها ومتوفرة فيها مختلف الخدمات، أعتقد أنها تكون في البداية هي منطقة جذب. بعد كذا نقول الحكاية داخل المسرح، لأنه الحكاية تختلف من فرقة إلى فرقة، لكن البنية التحتية أساسية. بعد كذا الحكاية كيف تقدم، والشخصيات كيف تقدم بشكل في شيء من الإبهار البصري والمواكبة التقنية والتطور في القضايا اللي تطرح في القصص. زي ما شفنا في مهرجان مسرح الطفل الشعري في جدة، العرض الفائز بالمركز الأول كان عرض يناقش العزلة اللي يعيشها الطفل، كان يحاول ينبه الطفل على بعض السلوكيات الخاطئة في استخدام التقنية، أهمية الصداقة وبناء صداقة حقيقية بعيدة عن العالم الافتراضي. يعني هذه القيم أعتقد اليوم هي قيم مواكبة وحاضرة معنا، وفي نفس الوقت كانت تدور المسرحية في حديقة وحارس حديقة، واستخدام الشاشة مع استخدام دمى والعنصر البشري. صحيح. دائما موجود. هذا التنوع في تقديم العرض كان يعني جدا رائع، وشفنا الجمهور حضر العرض كامل واحتفل بعد العرض مع أبطال المسرحية، برغم أنه المسرحية يعني لا فيها نجوم ولا فيها يعني عناصر الجذب المعتادة أو التقليدية في ذهنية أي شخص ينتج مسرح، لكن في الأخير هو صناعة النجم تأتي من الجانب المحلي. يعني المجتمع المحلي هو يصنع نجمه الخاص داخل المدرسة، داخل الحي، في المدينة، وبعد كذا ينطلق النجم لتقديم نفسه في فرص أكبر. وهنا يكتشف المنتجين الجادين والقنوات الفضائية والقنوات المختلفة في وسائطها المختلفة النجوم الجدد والوجوه الجديدة اللي ممكن تقدم ويكون تصديرها مع نجوم سابقين في السينما وفي الإذاعة وفي التلفزيون والأعمال الدرامية يعني الموسمية.
1: نعم. طب خلينا نرجع لمسرح الكبار ونقول إنه هل ترى إنه المسرح السعودي الآن في وضع ممتاز؟ هل الجمهور السعودي متقبل ما يقدمه المسرح الآن، ولا أصبح الجمهور يبتعد رويدا رويدا عن المسرح؟
0: لا، الجمهور ما يبتعد، لكن هل هناك فرص للمسرحيين يقدمون أعمالهم بشكل مستمر طوال السنة؟ لأنه إحنا نشوف مثلا، يعني على سبيل المثال، موسم الرياض كل سنة يقدم من 20 إلى 30 فريق مسرح يقدمون عروض
1: مهرجان المسرح،
0: وكلها سولد آوت. هذا يعطي مؤشر إلى أن الجمهور متعطش والجمهور يبحث عن العروض المسرحية. لكن هل العروض المسرحية متوفرة طوال العام؟ هذا اللي أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى أنه يعني نناقش
1: نرجع ندرسه من جديد.
0: أيوه، وهذا مو معناته أن اللوم على الفرق المسرحية والفنانين، لا، لأن الفنانين أيضا يواجهون إشكالية في الحصول على يعني التفاهم مع ملاك القاعات، سواء كانوا جامعات أو مدارس أو جهات حكومية أو قطاع خاص. هذه القاعات لم تبنى للاستثمار المسرحي، وبنيت للمناسبات، للمحاضرات، للاحتفالات الرسمية، وبعيدة تماما عن الإمكانيات الدرامية اللي ممكن تخدم إنتاج عرض مسرحي. ولذلك أنا أعتقد أن المنظومة محتاجة، يعني كل المكونات اليوم موجودة، الدعم الحكومي موجود وسخي وكبير اليوم، عدد المواهب اللي احنا نسمع عنهم والوجوه الجديدة كبير اليوم، عندنا جمهور متعطش وحاضر اليوم، عندنا حصر للقاعات اللي موجودة متوفرة في مختلف المدن، عدد ضخم، يعني نتفاجأ بأعداد كبيرة للمسارح، ومسارح محترفة ومسارح متوسطة ومسارح صغيرة. واليوم المكان هو المسرح، المكان اللي تقدم فيه المسرحية، سواء كان في الشارع، في الحديقة، في المقهى، في الفصل، في المدرسة، في أي مكان. وأنواع المسرح كثيرة، بس الفكرة أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى من يعني ينجح في ربط هذه المكونات مع بعضها حتى تكتمل يعني حلقة التمكين، و يعني راح يكون في طفرة ونقلة في الإنتاج المسرحي طوال العام، بالذات أنه عندنا أعداد مهولة من الأندية الهواة التابعة لجودة الحياة، عندنا عدد كبير من الفرق المسرحية التابعة لوزارة الثقافة، عندنا جمعيات اليوم أسست في المسرح، في عنيزة، في حفر الباطن، في جيزان، في جدة، في الرياض، في جمعيات مسرحية. اليوم الجمعية المهنية بقيادة الفنان القدير ناصر القصبي بتأخذ يعني خطوات جدا رائعة مع الأستاذ خالد الباز مديرها التنفيذي، وحققت يعني قفزات جدا رائعة بدعم وزارة الثقافة والقطاع غير الربحي في الوزارة، ووزارة الموارد البشرية يعني دعموا تأسيس جمعيات تعاونية في القطاع الثقافي، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي دعم أيضا جمعيات أهلية. فإحنا نشوف اليوم في المنظومة اليوم تنضج بشكل رائع، والمكونات كلها قادرة وقوية ومتينة، سواء بالحوكمة أو كان بالدعم. لكن البنية التحتية ربما والتشريعات تحتاج إلى يعني أنها تكون إيقاعها مواكب لهذا الإيقاع اللي تقوم فيه من خلال الممارسين الأفراد أو كان المنظمات.
1: صحيح. طيب، الوقت مع الأسف أنه الوقت أزف، وكنا نتمنى أنه يكون أطول من كذا، لكن إن شاء الله في قادم الأيام لنا لقاء آخر يجمعنا بيك أستاذ ياسر. قبل الختام، أبغى منك توصية للمواهب الشابة وللكتاب كمان المسرحيين اللي عم يكتبوا. يعني إحنا أحيانا بنلاقي أنه في نص جيد لكن يفتقر إلى طريقة التقديم.
0: يعني اللي أنا أقدر أقول أنه اليوم المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة جدا رائعة وذهبية، و محسودين عليها كثير يعني من جهات وآخرين، لكن نقول إنه دور المبدع اليوم أهم دور، وأنه يكون يعني مواكب لنهضة الوطن، يحكي قصة السعودية، هذه القصة الملهمة لكل العالم، يقدم الجانب المشرق داخل هذا الوطن من خلال النهضة اللي حصلت في كل قطاعاته وفي كل مكوناته، سواء كانت الاقتصادية والسياحية وغيرها، الجانب الثقافي والإرث العظيم اللي موجود اليوم ويكتشف بشكل يعني مهني، والمصادر ومراجع موثوقة، هذه برضو مصدر يعني إلهام لكل الكتاب، بعيدا عن القضايا المستهلكة، القضايا الرديئة أو الأفكار المشوشة. أنا أتمنى أنه من كل كاتب وكل فنان ياخذ على عاتقه انه هو واحده من ادوات اظهار وطنه بشكل جيد من خلال الحكايات، القضايا

0: الرائعة الملهمة النهضة اللي حاصلة معانا، أعتقد أنها ألهمت ناس كثير خارج المملكة، فإحنا دورنا أن نكون الصوت المنصف لوطننا قبل غيرنا، ونقدم هذه القصص بشكل مدهش للعالم.
1: الله يعطيك ألف عافية، جهودك تذكر فتشكر. أستاذ ياسر مدخل، الكاتب والسيناريست والمخرج المسرحي، ألف ألف شكر على هذه الدقائق الجميلة، وإن شاء الله نلتقي فيك على خير، وبالتوفيق يا رب دائما.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: يا هلا وسهلا مستمعينا، احنا كده وصلنا لنهاية مشوار اليوم، برنامج بانوراما، كل التحايا لكم مني انا روان عاشور، ومن الاخراج وسام غازي بحا. نختم البرنامج بفقرة دويتو، اخترنا لكم ماجد المهندس راشد الماجد في من بعد ما ربك انطاك علي وصرت قمت تكبر. يلا سهرة سعيدة وتصبحوا على خير.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة.

0: أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. وقف خمس ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية

0: تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: ده ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها.

ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

على هواك. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: فعلي وعدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي ما فاتني ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه لوحده. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض تتنفس وتحب تفرح وتحزن تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما بقي.

في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة وليلة، في غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتين الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعدي على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يعني. يا ست ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا اعيش فيا. وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصابجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فعفوت اخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف. عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت انها عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا. وناديتني قالت لي بغيت امسك اللي لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي. فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزهقت طبعا. ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه. الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في

0: عملت مين يلوك؟ مش انت سلام عليكم مين ام كلثوم؟ طيب عمل يسقط عمل تاني يقع خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: قال لي قابلني وفقني لوحدي.
1: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
0: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاجبه صوتي ليه يعني، فسجلت بعض التسجيلات. إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر. إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص يعني، وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش أعمل الحكاية دي. فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس وإن جيتي صالحني حقول لك لا، مش عايزة راضيك ونويت أنساك وإن جيتي عاتبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوف لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنيات بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواكي واللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر الشاعر أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع يعني أما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانه الفن لحظة صدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا.

إيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج، يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيدياً في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمد الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

0: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي، قال لي بس ده لسه جديد يا فندم، قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من

0: خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت: تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
1: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
0: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته: لماذا لم تكمل لحن الأغنية؟ فأجابها بأنه لم يجد سبباً للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد، وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
2: حقيقي أمنية في داخلنا لحن أم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة إنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا. في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل ايه؟
3: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
0: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعاً جديدة، فمثلاً في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
3: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
0: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً لا يمحوه الزمن.

0: الثمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
1: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.